0: منطقة الجيش وأردت أن تنقل الحقيقة كما هي.
1: أنت عميل للدعم.
0: أنك عميل للدعم السريع.
1: خليني أسأل.
0: هناك انقسام حقيقي.
1: نعم وصل.
0: يحلون دون يعني لا يمكن ما لم تكون هناك هدنة.
1: نعم.
0: حتى ولو من أجل الحوار. يستحيل أن يكون هناك حوار ذا جدوى.
1: الأستاذ يحيى أريد أن أسألك كيف تنظرون إلى الموقف الأمريكي؟ هل ترونه دعما للحوار أم تدخلا في مسألة تحديد شروط العملية السياسية السودانية؟
2: والله أنا لهذا ولا ذاك أنا قلت لإذاعتي أكثر مرة أنا لا أعول على المواقف الخارجية. لأن الولايات المتحدة إذا اليوم أو غدا غير البرهان تحالفاته الإقليمية ستبنى أمريكا موقفا غير هذا الموقف يعني. يعني لا يهمهم ما يفضي إليه الحوار بقدر ما يهمهم الاعتماد أو دعم الطرف الذي يحقق مصالحه. لذلك أنا لا أعتمد على يقولون كثيرا لكن لا أعتمد عليهم. أسمح لي لو سمحتي نقطة صغيرة وردت في حديث الأخ
1: محمد
2: الأصبط. هم طبعا ذكر إنه الحوار ما فيه أجندة وما فيه وسطة وكذا كلام حقيقة وذكر إنه الحوار عبارة عن عنوان. إذن لماذا يرفض العنوان دون السؤال عن التفاصيل؟ أنا طرحت حوار أنت لم تعرف أجندته ولم تعرف هل هناك وسطاء أم لا، لماذا ترفضه؟ أما مسألة الجيش فضل اعتصام وهي هي هي دي هذا فضل اعتصام بالنسبة لي أنا خطيئة. مش خطيئة لا تغتفر وجريمة لا تسقط بالتقادم هذه حقيقة. لكن أذكر السادة المستمعين أن القوى المدنية التي ترفض الجيش الآن تحالفت مع نفس الجيش الذي فضل اعتصام شاركته في الحكم بل تحالفت مع نفس الجيش الذي انقلب عليها في 25 أكتوبر 2021 وصلوا لاتفاق حول الوثيقة الدستورية.
1: نعم.
2: وعلى الوثيقة الدستورية كان الخلاف بين الدعم السريع والجيش أكثر من الخلاف بين الجيش والقوى المدنية، بل الدعم السريع نفسه
1: نعم.
2: فضل اعتصام وتحالفوا مع الدعم السريع أو اتفقوا مع الدعم السريع في
1: نعم.
2: إعلان أديس أبابا
1: نعم.
2: في 2 يناير 2024.
1: نعم. بحديثنا عن الوسطاء أريد أن أسأل الأستاذ محمد الأصباط، يعني بالنسبة للدور الذي يمكن أن تلعبه أو تلعبه السعودية الجيران الأفارقة لوقف الحرب وللدفع نحو تسوية سياسية نحو الحوار نحو هدنة باختصار من فضلك.
0: باختصار شديد ولكن في أقل من 30 ثانية أرد على الأخ يحيى أن فضل الاعتصام والانقلاب كان في تحالف بين الجيش والدعم السريع. الدعم السريع ارتكب جرائم منذ أكثر من 20 عاما وما زال يرتكبها، والقوى المدنية هي فيها قوة حية ظلت تنزل بهذه الجرائم منذ أكثر من 20 عاما. الشيء الثاني البرهان وحميتي هما الاثنين انقلبوا على الوثيقة الدستورية ولم ينقلب عليها البرهان لوحده، انقلبوا عليها في أكتوبر 2021. بالنسبة للوسطاء هنالك مبادرة قدمت في سبتمبر الماضي قدمتها الرباعية، هي أوضح وأكثر مبادرة لمعالجة الأزمة السودانية. الأستاذ يحيى يقول أن لماذا رفض الحوار وهو مجرد عنوان؟ لأنه مجرد عنوان لذلك رفض، ولكن السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة الأمريكية قدموا في سبتمبر الماضي خارطة الطريق تحل المشكلة السودانية وبإعجاز 98 يوما للهدنة الإنسانية.
1: شكرا لك.
0: في حوار سياسي.
1: شكرا لك الأستاذ محمد الأصباط رئيس تحرير منصة مشاوير السودانية الإعلامية، والشكر موصول لك أيضا الباحث السياسي السوداني يحيى إبراهيم. شكرا جزيلا لكما وإلى اللقاء.
0: شكرا.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة صباحا بتوقيت باريس. تستمعون الآن إلى النشرة الإخبارية الثالثة خلال هذه الفترة الصباحية مع رولا بحيدر.
1: ونستهل النشرة بالعناوين. دول أوروبية كبرى تطالب إسرائيل بوقف مشروع استيطاني في الضفة الغربية. واشنطن تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران، وطهران تعتبر فرض عقوبات أمريكية جديدة إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية. تركيا تتعهد حماية سوريا من دون الوقوع في فخ نتنياهو. 16 قتيلا بضربات روسية على كييف ومحيطها.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا إسرائيل إلى وقف للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري للمناقصات المتعلقة ببناء أكثر من 1200 وحدة سكنية. وحذرت الدول الأربع من أن القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستواصل إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية. سليمان ياسيني.
3: تصاعدت موجة الانتقادات الدولية للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان الذي أعلن عنه قبل عام. وفي هذا السياق، دعت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا إسرائيل إلى التراجع عن المشروع ووقف توسيع المستوطنات، محذرة الشركات من المشاركة في البناء لما قد ينطوي عليه ذلك من انتهاك القانون الدولي. ويأتي المشروع ضمن مخطط أوسع لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وترى دول أوروبية ومنظمة الأمم المتحدة أن تنفيذ المشروع قد يفصل أجزاء الضفة الغربية عن بعضها ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وبالتالي يهدد حل الدولتين. إلى ذلك، أعلنت بريطانيا بحث إجراءات بينها فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني، وهو ما رفضه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي اتهم لندن بالتجاهل ما وصفه بالتطرف الفلسطيني.
1: وبالأمس أصيب 5 فلسطينيين في الضفة الغربية جراء هجوم على مركبتهم من قبل مستوطنين. الوضع في الضفة تنقله لنا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
4: بحزن وغضب شيع أهالي بلدة سنجل شمال شرق رام الله جثمان الطفل سليم فقهاء البالغ من العمر 17 عاما بعد أن احتجز الجيش الإسرائيلي جثمانه منذ مارس الماضي بعد أن قتل على يد الجيش الإسرائيلي. وفي شمال شرق رام الله أصيب 5 فلسطينيين الخميس بعد مهاجمة مستوطنين مركبة بين قريتي المغير وأبو فلاح، كانت في داخلها عائلة فلسطينية. وبالتوازي، صعد الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته في مناطق عدة بالضفة واعتقل الخميس 31 فلسطينيا خلال مداهمات طالت نابلس، قلقيلية، رام الله، الخليل. وفي قصرة جنوب نابلس تتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية على البلدة لليوم الثامن، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين لليوم 12، مانعين سكانها من الدخول والخروج وسط نقص في المواد الغذائية والأدوية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: حضت الولايات المتحدة حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى إسقاط النظام في طهران من دون استئناف العمليات العسكرية. وزارة الخارجية الإيرانية سارعت للرد واتهمت واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي، وقالت إن ذلك يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. المزيد ينقله مراسلنا في طهران علي الباشا.
5: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة جميع الدول، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني على التهديدات والعقوبات الجديدة التي تحدث عنها الرئيس ترامب. وأكد عباس عراقشي أن إصرار واشنطن على تكرار السياسات التي قال إنها أثبتت فشلها سينتج عنها فقط فشل وخسائر جديدة. تصريحات عراقشي ليست بعيدة عما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإيرانية، والتي أكدت أن طهران خلال السنوات الماضية أجادت التعامل مع الحصار الاقتصادي الذي تفرض واشنطن عليها. وإيران التي تربطها حدود مع 15 دولة لا يمكن محاصرتها بالطريقة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، علما أن الشريك الاقتصادي الأول لإيران هي الصين التي تستورد 90% من النفط الإيراني. وبينما يشير البعض في الداخل الإيراني إلى انعكاسات جديدة ستطال من دون شك الاقتصاد الإيراني وتؤدي إلى تفاقم الأزمات التي تكبل الشارع الإيراني في السنتين الأخيرتين، يراهن آخرون على عامل الوقت. فطهران اعتادت التعامل مع العقوبات الاقتصادية، بينما لن تتحمل واشنطن الانعكاسات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز وتضييق الخناق على ممرات النفط في مضيق باب المندب لفترة طويلة. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
1: المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل، وفي حديث لمونت كارلو الدولية، اعتبر أن الضغط الاقتصادي على إيران لا يجدي نفعا، مشيرا إلى أن الخنق الاقتصادي قد يكون أكثر تأثيرا من خلال إغلاق جميع الممرات التي تمثل متنفسا اقتصاديا لإيران، كما قال متحدثا لحازم حماد، نستمع إليه.
6: الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني لا يجدي، الخنق الاقتصادي نعم يجدي. مجرد عقوبات، مجرد مضايقات، هذه النظام الإيراني لا تعنيه ولا تؤثر عليه. أما الخنق الاقتصادي بمعنى ضرب جزيرة خرج، بمعنى وقف الاستيراد من إيران، بمعنى إيجاد بديل عن مضيق هرمز، العقوبات الكاملة، الحرب الاقتصادية الكاملة، بمعنى الخنق الاقتصادي، نعم هذا ممكن أن يجدي. أما الضغط لوحده فلا يجدي، لا يجدي. هذا النظام لا يهتم بحياة مواطنيه أبدا ولا بوضعهم الاقتصادي، يهتم بنفسه، بوجوده. إذا الخنق الاقتصادي أدى إلى خنق النظام، نعم سوف يتأثر وسوف يخضع. خنق وليس ضغط.
1: المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل. قالت الرئاسة التركية إن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا، وذلك بعد مهاجمة الدولة العبرية مطارا عسكريا في شمال غربي البلاد، في وقت حذرها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من مغامرات خطرة بحسب تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى من جهته اجتماعات أمنية وعسكرية حول التصعيد مع أنقرة، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
7: في ظل التوتر المتصاعد مع تركيا في سوريا، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارات، وحذرت التقديرات من أن أنقرة قد تمضي رغم الغارة الإسرائيلية في نشر رادارات وقوات داخل قاعدة جوية شمالي سوريا، مستفيدة من رغبة واشنطن في تجنب التصعيد لوضع إسرائيل أمام معضلة أمنية. كما تتوقع إسرائيل تحركا تركيا سوريا مشتركا ضدها في الأمم المتحدة. وفي لبنان ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية محاولات متزايدة لحزب الله لاستهداف قوات الجيش بعبوات ناسفة على خلفية التحركات في مرتفعات علي الطاهر. وعلى جبهة غزة، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي إعطاء أي إذن لدخول القوات الدولية إلى القطاع واستمرار الهجمات الإسرائيلية هناك. أما في الضفة الغربية فتخشى إسرائيل تصعيدا ميدانيا بالتزامن مع عقوبات أوروبية محتملة إذا شرعت إسرائيل البناء في منطقة إيوان، وبسبب اعتداءات المستوطنين. ومن الخيارات المطروحة أوروبيا توسيع وسم المنتجات الإسرائيلية وليس الاستيطانية فقط، وتقليص التعاون الأكاديمي والأمني كما الدبلوماسي مع إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
1: أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف ما قالت إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني، مسلطة الضوء على علاقاته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني في أثناء تحركات دبلوماسية لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في روما تهدف إلى إلزام الدولة العبرية تنفيذ بنود صيغة الإطار تقابلها خروقات إسرائيلية متواصلة في مناطق عدة من الجنوب اللبناني، بينما يستكمل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في الجنوب وذلك عبر تسلمه المواقع العسكرية التي كانت تشغلها قوات الأمم المتحدة في المنطقة والتي تنتهي مهمتها في لبنان نهاية العام الجاري. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
8: خروقات الجيش الإسرائيلي لا تتوقف لا برا ولا جوا، فبعد سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان تم إلقاء مواد متفجرة على المرتفعين وتفخيخ منازل بين ميس الجبل وشقرة، كما أحراق أخرى في طلوسة، في حين نفذت تفجيرات في كفر تبنيت، الطيبة، ميفدون، الطيرة، مجد الزون، المنصورة ومحيط زوطر الشرقية. القصف المدفعي طال أكثر من 10 بلدات بينها تولين، مركبة، قبريخة وميس الجبل، البلدة التي شهدت أطرافها الغربية تحركات إسرائيلية بالتزامن مع إلقاء قنابل دخانية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. من جهة أخرى وفي سياق استكمال الإجراءات العملانية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني، تسلم اللواء السابع موقع قوات اليونيفيل في منطقة الخردل الليطاني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيع اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يومي الأحد والاثنين في زيارة رسمية ستشكل فيها القضايا الإقليمية محورا رئيسيا للمناقشات في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وفق ما أعلن قصر الإليزي. أنتم دائماً في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحاً من مونتي كارلو الدولية. التصعيد متواصل بين كييف وموسكو حيث قتل 16 شخصاً على الأقل في ليلة جديدة من القصف الروسي على كييف ومحيطها، على ما أفادت السلطات الأوكرانية فيما اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بالاستثمار في الصواريخ البالستية للدفع باتجاه التصعيد. حازم حماد.
9: ليلة دموية جديدة تعيشها العاصمة الأوكرانية بعد غارة جوية روسية مكثفة جمعت بين صواريخ كروز والصواريخ البالستية وفرط الصوتية إلى جانب 168 طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين في كييف والمناطق المحيطة بها. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف الهجوم بأنه من أكثر الضربات مكرا وتخطيطا خلال الحرب الممتدة من 4 سنوات ونصف، فيما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو تضرر عشرات المباني السكنية ومدرسة ومستشفى للأطفال داعيا إلى إعلان يوم حداد. وطلب زيلينسكي الحلفاء بصواريخ باتريوت الاعتراضية، السلاح الوحيد القادر على صد الصواريخ البالستية، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تعمل على تأمين هذه القدرات باعتبارها أولوية قصوى.
1: أعلنت رومانيا أن إحدى طائراتها المقاتلة دمرت بالأمس مسيرة بحرية قرب مشروع للغاز في البحر الأسود محملة روسيا المسؤولية عن الحادثة. إسبانيا تفتح مركزين مؤقتين لإيواء 1800 مهاجر في سبتة في محاولة لاحتواء أزمة إنسانية تفاقمت. سامية الإشراقي.
10: مركزان جديدان في سبتة مخصصان لاستقبال المهاجرين الذين لا يجدون مأوى. وزارة الهجرة الإسبانية قالت إن نقل المهاجرين إلى المنشأتين سيكون طوعيا بهدف تجنيبهم قضاء الليل في الشوارع أو على الشاطئ. وتأتي الخطوة بعد تدفق نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة يومي 30 و 31 من تموز يوليو في موجة غير مسبوقة أودت بحياة عشرات الأشخاص. وبحسب الحكومة الإسبانية عاد نحو 70 ألفا منهم إلى المغرب، فيما بقي آخرون في سبتة بينهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم. وتؤكد السلطات أن القانون الإسباني يمنع الترحيل الجماعي لهؤلاء القاصرين، لكن من بقي في المدينة يواجه ظروفا صعبة إذ يعيش كثيرون في العراء منذ نحو 3 أسابيع وسط نقص في الغذاء والمياه والمرافق الصحية. في المقابل يشتكي سكان سبتة من تدهور الأوضاع الأمنية والصحية ويتهمون الحكومة بإهمال المدينة. وتحاول مدريد إذن من خلال هذه المراكز توفير حل مؤقت لأزمة فاقمتها أعداد المهاجرين وأصبحت تتجاوز القدرة الاستيعابية لمدينة سبتة.
11: تظاهر المئات في تونس العاصمة بالأمس ضد الرئيس قيس سعيد منددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دول أوروبية كبرى تطالب إسرائيل بوقف مشروع استيطاني في الضفة الغربية. واشنطن تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران. تركيا تتعهد حماية سوريا من دون الوقوع في فخ نتنياهو. 16 قتيلا بضربات روسية على كييف ومحيطها.
0: شكرا رولا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
11: وتبدأ أحوال طقس عزيز من هنا من باريس.
0: نعم، أجواء غائمة في باريس والحرارة 22 درجة مع احتمال أمطار. في لندن غيوم متفرقة والحرارة 21 درجة. 20 درجة في بروكسل مع غيوم وأمطار متفرقة. في برلين أجواء غائمة والحرارة 25 درجة. 30 درجة في مدريد مع غيوم متفرقة. في لشبونة غيوم متفرقة والحرارة 25 درجة. 31 درجة في روما مع أمطار متوقعة. وأخيرا أثينا طقس صاف وحار 36 درجة.
11: الرئيس الأمريكي يعلن عن حرب اقتصادية غير مسبوقة لعزل إيران ويهدد بعقوبات للدول التي تقدم لها أي دعم.
0: خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
12: بدءا من الأسبوع المقبل ستتخذ الحرب الأمريكية الإيرانية وجهة مختلفة بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس عن شن حرب اقتصادية وفرض عزلة غير مسبوقة على إيران، كما توعد بعواقب اقتصادية لأي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهات حكومية تابعة لها بتقديم أي نوع من الدعم الحيوي لإيران. ورغم أن ترامب عدد الأنشطة التي يجب وقفها ومنها تهريب النفط وتحويلات النقد وشركات الظل، إلا أنه لم يذكر أي دولة يمكن أن تستهدف بإجراءات عقابية. وتبين أنه كان يعطي العنوان العريض للحملة التي قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هدفها الدفع إلى انهيار النظام الإيراني. وسيعقد هذا الوزير مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين للكشف عن تفاصيل خطة عزل إيران، لكنه استبق ذلك متوجها إلى حلفاء الولايات المتحدة والصين بأن عليهم أن يختاروا إما أن يكونوا مع أمريكا أو ضدها. وكانت بكين أعلنت أمس موقفا مفاده أن فرض المزيد من العقوبات على إيران لن يحل المشكلة. ويبدو أن غالبية دول العالم تشاطرها هذا التقويم بما فيها الدول المعادية لإيران، لكنها اختارت الانتظار للاطلاع على الإجراءات الأمريكية. والاعتقاد السائد أن الصين ستكون الأكثر تأثراً بالعقوبات المشددة. في الأثناء قللت طهران من أهمية التهديدات الأمريكية ووصفتها وسائل الإعلام بأنها مجرد حرب نفسية وحملة دعائية. أما وزير الخارجية عباس عرقجي فربطها بأزمة أمريكا نفسها إذ بلغت ديونها 40 تريليون دولار، واعتبر أن التمسك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى المزيد من الفشل. ويلاحظ أن ابتعاد الولايات المتحدة عن الخيار العسكري للعودة إلى سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى يتزامن مع تطوير إيران عقيدتها الدفاعية لإعطاء أولوية استراتيجية للعمليات الهجومية، معتمدة على الأرجح على وكلائها في اليمن ولبنان والعراق، بالإضافة إلى عمليات مباشرة ضد جيرانها في الخليج. أي أن إيران لن تنتظر هذه المرة إحكام الحصار عليها وقد تبادر إلى التصعيد. ومن الطبيعي أن أي هجمات إيرانية لن تبقى بلا رد، خصوصا أن القوات الأمريكية باقية في المنطقة حتى إشعار آخر.
11: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. البداية بصحيفة البيان الإماراتية التي نشرت مقالا يحمل عنوان صدام تركي إسرائيلي على أرض سوريا.
13: نعم رولا، ترى الصحيفة أن التصعيد الإسرائيلي في سوريا لا يمكن فهمه باعتباره مجرد تحرك أمني محدود، بل يأتي في إطار استراتيجية أوسع تجاه سوريا الجديدة. فإسرائيل وفق المقال تسعى إلى قيام سوريا منزوعة السلاح وضعيفة السيادة، وهو ما يفسر احتلالها مناطق جديدة في الجولان وجبل الشيخ، فضلا عن انخراطها في ملف الدروز. ويطرح المقال تساؤلا أساسيا حول سبب تعامل إسرائيل مع نظامي حافظ الأسد وبشار الأسد على مدى عقود باعتبارهما أقل إثارة للقلق مقابل تصعيدها تجاه السلطة السورية الجديدة، ويربط ذلك بتغير البيئة الإقليمية، خصوصا تنامي العلاقات الأمنية والعسكرية بين دمشق وأنقرة التي تنظر إليها تل أبيب باعتبارها تهديدا لمصالحها ونفوذها في سوريا. وينتقد المقال المقاربة الإسرائيلية التي تتعامل مع أمنها عبر إضعاف الدولة السورية والتدخل في شؤونها، محذرا من أن هذا النهج لا يهدد سيادة سوريا وحدها، بل يفتح الباب أمام مواجهة أوسع مع تركيا، وبذلك تتحول سوريا الجديدة إلى ساحة تنافس إقليمي، بينما يبقى مستقبل استقرارها مرتبطا بقدرتها على استعادة قرارها وسيادتها.
11: نقرأ في صحيفة عكاظ مقالا تحت عنوان إيران والحرب النفسية.
13: نعم، الصحيفة ترى أن إيران لم تعد تتعامل مع المواجهات الإقليمية باعتبارها صراعا عسكريا فقط، بل توظف الحرب النفسية والإعلامية كأداة استراتيجية للتأثير في الخصوم والمجتمعات، وتعتمد طهران في ذلك على التصريحات والتهديدات واستعراض القوة والمناورات العسكرية، إلى جانب توظيف الإعلام والفضاء الرقمي لنشر الرسائل التي تهدف إلى زعزعة الثقة وإرباك حسابات الخصم ورفع كلفة أي مواجهة محتملة. ويشير المقال إلى أن الغموض بشأن القدرات والخيارات العسكرية يمثل جزءا من هذه الاستراتيجية، إذ يدفع الخصم إلى التحسب والتردد قبل اتخاذ قراراته، غير أن الحرب النفسية لا تخلو من مخاطر، لأنها قد تتحول إلى أداة لنشر الخوف والشائعات وصناعة صورة ذهنية تتجاوز الواقع. وتؤكد عكاظ أن هذه الأساليب ليست حكرا على إيران، بل تستخدمها مختلف القوى الدولية بدرجات متفاوتة. وفي الحروب الحديثة قد تكون معركة الوعي والرواية الإعلامية مؤثرة بقدر المعركة العسكرية، ما يجعل التحقق من المعلومات ومقاومة الدعاية والشائعات خط الدفاع الأول أمام تأثير الحرب النفسية.
11: العراق أمام اختبار صعب بين واشنطن وطهران، كتبت صحيفة القدس العربية.
13: ترى الصحيفة أن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد جاءت في لحظة مفصلية مع اقتراب الموعد الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة واستكمال انسحاب القوات الأمريكية. وتكشف الزيارة عن تناقض واضح، فبينما تتحدث طهران عن احترام سيادة العراق، تعتبر الفصائل المسلحة الموالية لها جزءا من قوة البلاد، في وقت تسعى فيه بغداد إلى استعادة قرارها الأمني والسياسي المستقل. ويشير المقال إلى أن العراق يواجه ثلاثة احتمالات: تسوية تدريجية تفضي إلى تجميد أو تسليم الأسلحة الثقيلة ودمج عناصر الفصائل في مؤسسات الدولة، أو تأجيل تنفيذ القرار، أو انهيار المفاوضات بما قد يؤدي إلى صدام داخلي خطير. كما يفرض اعتماد العراق الاقتصادي على تصدير النفط عبر الخليج معادلة إضافية، إذ يحتاج إلى استقرار المنطقة وحرية الملاحة، بينما ترتبط هذه الملفات بموقف إيران من العقوبات والصراع مع واشنطن. ويخلص المقال إلى أن الاختبار الحقيقي لبغداد لا يتعلق بعدد الأسلحة التي ستسلم، بل بقدرتها على الفصل بين علاقاتها الطبيعية مع إيران وبين استخدام أراضيها ساحة للصراع الأمريكي الإيراني وترسيخ احتكار الدولة وحدها للقرار العسكري.
11: نختم الجولة بمقال في صحيفة العرب الجديد يحمل عنوان المغرب أمام مرآة الهجرة.
13: نعم، الكاتبة ترى أن موجة الهجرة الجماعية لشباب مغاربة نحو سبتة لا ينبغي أن تقابل بحملة للدفاع عن صورة المغرب أو برفض الانتقادات الخارجية، بل بطرح السؤال الأهم: لماذا وصل هؤلاء الشباب إلى قرار مغادرة بلدهم؟ وتعتبر الكاتبة أن الهجرة في هذه الحالة تعكس حالة عميقة من اليأس، خصوصا بعدما سبقتها احتجاجات ومطالب اجتماعية لم تجد بحسب المقال استجابة كافية، فحين تضيق فرص العمل وتتراجع الأجور ويضعف التعليم والحماية الاجتماعية وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، يصبح البحث عن الهجرة تعبيرا عن فقدان الأمل في المستقبل. وينتقد المقال التركيز على صورة المغرب في الخارج بدلا من مواجهة أسباب الأزمة في الداخل، مؤكدا أن الانتقادات الإعلامية الإسبانية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإسكات النقاش الداخلي، كما يشدد على أن المشاريع الكبرى رغم أهميتها لا تعوض غياب مشروع يضع الإنسان في صدارة الأولويات. ويخلص المقال إلى أن الدفاع الحقيقي عن صورة المغرب لا يكون بإنكار مشكلاته، وإنما بالاعتراف بها ومعالجتها، لأن استمرار تهميش الشباب قد يحول الهجرة من خيار فردي إلى مؤشر على أزمة اجتماعية أعمق.
11: شكرا لك نجوى بن مبارك.
0: تأثيرات متفاوتة لأجواء التصعيد على حركة السفر والطيران في منطقة الخليج.
11: التفاصيل في ريبورتاج أحمد الديحاني.
14: قبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب على أطراف الخليج، كانت المنطقة تعد أحد أسرع المناطق السياحية نموا في العالم. في العام الماضي وصل عدد المسافرين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط إلى قرابة 100 مليون مسافر، ما يمثل زيادة بنحو 40% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، معدل لم تشهده أي منطقة أخرى في العالم منذ ذلك الحين. وزير السياحة في السعودية أحمد الخطيب متحدثا في مناسبة سابقة:
15: السنة اللي فاتت بشركم وصلنا إلى 27 مليون سائح قادم من الخارج، أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال، ونعتبر بذلك الدولة الأولى في الشرق الأوسط، ما بين 12 دولة في الشرق الأوسط.
14: ألقت التوترات الإقليمية بأثقالها في الشرق الأوسط وفي الخليج تحديدا، الخبير في التواصل زايد البكاري.
16: نعم، التصعيد العسكري في المنطقة أسفر عن ضغوط غير مسبوقة على الملاحة الجوية الإقليمية، تجلى ذلك بوضوح في إغلاقات محددة المجالات الجوية وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والإحجام عن السفر. طبعا هناك تفاؤل كبير في القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السفر والطيران، مدفوع بالمواقف الاستراتيجية والدعوات المستمرة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتغليب لغة الحوار. مرونة مراكز الطيران الخليجية الكبرى وأهمية المنطقة سياحيا وبصفتها أيضا محطة عبور كبرى، نتوقع أن ينتعش هذا القطاع مجددا.
14: عودة الانتعاش لقطاع الطيران والسياحة عموما يبدو متفاوتا في منطقة شبه الجزيرة العربية من أقصى شرقها، حيث يزداد التوتر مع الجوار الإيراني، إلى أقصى الغرب حيث حركة السياحة والطيران تكاد تكون اعتيادية. المستشارة الإعلامية سارة الرمالي:
17: أثناء البحث عن رحلة الطيران سواء في محركات البحث أو في مواقع الطيران تطلع تنبيهات كثير أنه انتبه، ممكن تتأخر الرحلة، ممكن يتم إلغائها، وهذا الشيء خارج عن إرادتنا، لكن بالأخير ولا مرة تأخرت رحلتي أو تم إلغائها. يمكن المسار الجوي للطائرة يحكم كثير، أغلب رحلاتي تكون من جدة إلى مدن أوروبية، فولا مرة صادفت أي مشكلة.
14: حركة القدوم والسفر المتأثرة بأجواء التصعيد الجارية منذ أواخر شباط فبراير من العام الجاري ألقت بثقلها أيضا على قطاع الفنادق. هما منطيري مسؤول فندقي:
18: في غرب المملكة، فما أثرت علينا مثلا مثل الخليج، أو لا، الحركة كانت خفيفة حتى من رمضان ومن بعده بقت خفيفة، وغالبا تكون بسبب الحرب.
14: وتبقى حركة التنمية الجارية في الخليج بشكل يعد الأسرع في العالم منذ فترة الجائحة رهن بعودة الهدوء لمنطقة عانت منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي حالة المد والجزر من التوترات الجيوستراتيجية. أحمد الديحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
11: ومن مونتي كارلو الدولية نجدد التحية الصباحية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
0: تستمعون بعد قليل إلى موجز الأخبار يقدمه سليمان ياسيني، ثم لنا موعد مع النشرة الاقتصادية يوفيكم بها مستشار مونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
11: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة، وهي معك عزيز.
0: نعم، ونتطرق إلى الغرامة على موقع بوهو في فرنسا بسبب تخفيضات وهمية ومنحة الدخول إلى المدارس التي تصل إلى 3 ملايين أسرة في فرنسا.
11: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن دوري الإنجليزي الفرنسي الإيطالي والإسباني وأيضا وآخر أخبار كرة المضرب قبل أن نتوقف مع هند الإرياني في مداونة اليوم.
0: وختام الساعة كالعادة مع إبراهيم حزبون وما تخبئه الأبراج لنا اليوم.
11: ابقوا معنا.
2: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com.
0: السادسة والنصف صباحا بتوقيت باريس.
11: موجز إخباري جديد أعده ويقدمه لنا سليمان ياسيني. تفضل سليمان.
19: شكرا رولا. مستمعين الكرام صباحكم سعيد. نددت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا بمشروع استيطاني إسرائيلي جديد يضم أكثر من 1200 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعياته على مستقبل حل الدولتين. مشروع يأتي ضمن مخطط أوسع لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وفي غزة طالبت مصر وقطر وتركيا إسرائيل بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي خطوات قد تقود إلى التصعيد. في تطورات الحرب في الشرق الأوسط تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران داعية حلفائها والصين إلى المشاركة في حملة تستهدف بحسب واشنطن الضغط على النظام الإيراني من دون العودة إلى العمليات العسكرية. تهديدات رفضتها إيران واصفة العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحسب الخارجية الإيرانية. في اليمن أعلن الحوثيون استهداف مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين. وفي لبنان قالت وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية في بيان إن الإدارة عدلت نصا قانونيا يصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. وفي شأن السوري أكدت تركيا تمسكها بوحدة الأراضي السورية نافية وجود قوات لها في مطار أبو ظهور الذي استهدفته إسرائيل، بينما أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبد استكمال دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. إلى أوكرانيا حيث قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في قصف روسي جديد على كييف ومحيطها. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. هذا ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية على رأس المنظمة مع نهاية السنة الجارية. وعلى الصعيد المناخي سجلت ألمانيا وإسبانيا أعدادا قياسية من الوفيات المرتبطة بموجات الحر بعدما شهدت مناطق واسعة في أوروبا صيفا استثنائيا فاقت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق يقطنها نحو 80 مليون شخص. نهاية الموجز. عودة إليكم رولا وعزيز.
11: شكرا سليمة. إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. تتعرض إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود لاضطرابات متزايدة مع تصاعد الهجمات على الموانئ والسفن الروسية والأوكرانية، ما أدى إلى تأجيل وإلغاء عدد من الشحنات، وتنعكس هذه التطورات مباشرة على عدد من الدول العربية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على قمح البحر الأسود، مع مخاوف من ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الغذاء. زياد، لماذا تمثل اضطرابات البحر الأسود خطرا محتملا على الأمن الغذائي العربي؟
20: تحية طيبة للجميع. لأن منطقة البحر الأسود تمثل أحد أهم مصادر نقل القمح منخفض التكلفة للدول العربية وخصوصا القمح الروسي والأوكراني. مصر على سبيل المثال حصلت على أكثر من 82% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال النصف الأول من عام 2026. لذلك فإن أي توقف كبير في موانئ البحر الأسود يتحول بشكل سريع إلى مشكلة توريد بالنسبة للأسواق العربية ولا سيما للسوق المصرية. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تستورد مصر نحو 13 مليون طن من القمح خلال موسم 26 و 27 مقابل 8.5 مليون طن بالنسبة للجزائر. المشكلة الأساسية حالياً ليس في توقف صادرات القمح عن الأسواق العالمية بشكل كامل، وإنما في صعوبة إخراج هذه الكميات المهمة من الموانئ الروسية والأوكرانية بصورة منتظمة وآمنة. بعض محطات الحبوب قد توقفت بشكل كامل نتيجة الهجمات، بعض شركات الشحن أجلت الرحلات، كما أصبح عدد من مالكي السفن أقل استعداداً لدخول الموانئ المعرضة لمخاطر الهجوم. في شهر يوليو وحده الماضي سجلت أوكرانيا 35 هجوما على سفن داخل الموانئ الأوكرانية و22 هجوما في عرض البحر، بالإضافة إلى 67 هجوما على منشآت الموانئ، وبالتالي هذه كلها عوامل عطلت بشكل واضح إمدادات وصادرات القمح باتجاه الأسواق العربية.
21: وهل يمكن للدول العربية إيجاد بدائل أخرى لصادرات القمح الروسية والأوكرانية زياد؟
20: نعم بالتأكيد البدائل موجودة من مصادر أخرى حول العالم، لكن المشكلة أن تلك البدائل تعتبر أعلى سعراً وأبعد جغرافياً. يمكن على سبيل المثال التوجه إلى الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وحتى أستراليا، إضافة إلى بعض المنتجين الأوروبيين، لكن ذلك يعني قطع مسافات أطول ودفع تكاليف نقل أعلى. حاليا تتراوح أسعار شحنات القمح من منطقة البحر الأسود بحدود 260 إلى 280 دولار للطن، في حين يمكن أن يصل سعر القمح الأمريكي إلى نحو 305 دولارات لكل طن، والأسترالي إلى حدود 320 دولار للطن في بعض الأسواق الآسيوية. هذه الأسعار توضح حجم الفارق الذي قد يواجهه المستورد عند البحث عن مصادر بديلة للقمح. لذلك الحل الأفضل ليس في استبدال المصادر الروسية والأوكرانية بموردين جدد، وإنما العمل على تنويع مصادر الاستيراد وزيادة المخزون الاستراتيجي وتجنب الاعتماد المفرط على منطقة جغرافية واحدة. إذا استمر استهداف الموانئ والسفن لفترة طويلة في منطقة البحر الأسود، فقد تتحول الأزمة الحالية من اضطراب مؤقت في الشحن إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء، خصوصا في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد من تلك المنطقة ولا سيما الدول العربية.
21: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
11: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. عزيز، غرامة على موقع بوهو في فرنسا بسبب تخفيضات وهمية.
0: نعم، إذ فرضت مصلحة مكافحة الغش الفرنسية غرامة قدرها 2,300,000 يورو على موقع بوهو البريطاني لبيع الملابس عبر الإنترنت. وجاءت الغرامة بعد تحقيق كشف عن ممارسات تجارية مضللة وعن مخالفات في وصف المنتجات، وقد اقترحت بموافقة النيابة العامة في باريس وقبلتها الشركة.
11: وما الذي كشفه التحقيق؟
0: كشف التحقيق عن تخفيضات وهمية في معظمها، فقد حلل المحققون أسعار مئات المنتجات على الموقع وخلصوا إلى أن 95% من الإعلانات لم تكن مطابقة، ف40% منها لم تتضمن أي خفض فعلي في السعر، و7% كان الخفض فيها أقل مما أعلن عليه، أما 48% فكانت في الحقيقة زيادات في السعر. وتقول المصلحة إن أسلوب الأسعار المشطوبة والتخفيضات الدائمة يمنح المستهلك انطباعا بأنه يحقق صفقة رابحة، ما قد يؤثر على قراره الشرائي.
11: منحة العودة المدرسية أو الدخول المدرسي تصل إلى 3 ملايين أسرة في فرنسا. عزيز،
0: بدأ هذا الأسبوع صرف منحة الدخول المدرسي في فرنسا، وهي مساعدة سنوية تستفيد منها نحو 3 ملايين أسرة، أي أكثر من 5 ملايين طفل، وتتراوح قيمتها بين 427 يورو و 466 يورو للطفل الواحد حسب سنه. وتمنح هذه المساعدة وفق شروط الدخل للأسر التي لديها طفل واحد على الأقل في سن الدراسة بين 6 و 18.
11: وهل تغطي هذه المنحة كلفة الدخول المدرسي؟
0: هنا يكمن الجدل، فالزيادة هذه السنة لم تتجاوز 1% تقريبا، أي نحو 4 يوروهات إضافية للطفل، وهو رقم يبقى دون معدل التضخم البالغ 2.1%. وتعتبر الجمعيات الاجتماعية هذه المساعدة أساسية، لكنها تشير إلى أنها لا تكفي لتغطية الكلفة الحقيقية، الأدوات المدرسية والحقيبة والملابس والتجهيزات الرياضية والتأمين المدرسي.
11: الدوري في إنجلترا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، وأيضا آخر أخبار كرة المضرب.
0: نوفيكم بهذه التفاصيل في النشرة الرياضية مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
3: صباح الخير. عودة البطولات في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا بعد فترة التوقف الدولية، ونبدأ من إنجلترا حيث يستقبل حامل لقب أرسنال نادي كوفنتري سيتي الصاعد حديثا وبطل الشامبيونشيب أرسنال، افتتح الموسم الجديد بالفوز بالدرع الخيرية بالانتصار 3 أهداف دون رد من مانشستر سيتي، وكان الجنرز قد فازوا باللقب الأول المحلي منذ 22 عاما بختام الموسم الماضي، موسم وصلوا فيه أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والخسارة على يد باريس سان جيرمان الذي توج بلقبه الثاني على التوالي. أرسنال يدخل هذا الموسم المحلي في إنجلترا مرشحا فوق العادة للاحتفاظ باللقب، خصوصا بعد الانتدابات الصيفية بإضافة البرازيلي برونو غيمارايش قائد ولاعب وسط نيوكاسل السابق، واليوناني الشاب كريستوفر سوليس الذي صنع هدفين لفريق في مباراة الفريق الأخيرة، وآخر الوافدين الإنجليزي إزري كونسا مدافع السونفيلا الذي تشير التقارير إلى أدائه الكشف الطبي بالأمس تمهيدا لانتقال نادي العاصمة في صفقة قدرت ب50 مليون جنيه استرليني وفقا للتقارير. كوفنتري سيتي من جهته بعد الظفر بلقب الشامبيونشيب والصعود إلى الدرجة الممتاز المرتبة الأولى منذ 2001 تعاقد مؤخرا مع نيجيري تايو أواني قادما من نوتنغهام فورست لقيادة خط الهجوم. في الأسبوع الأول من البريمير ليج أيضا السبت ديربي بين توتنهام هوتسبير وبرانتفورد توتنهام الذي صارع للبقاء في الدرجة الممتازة، قام مجموعة من التعاقدات هذا الموسم على رأسها الإيطالي ساندرو تونالي قادما بأكثر 100 مليون يورو من نيوكاسل، وأيضا لاعب الوسط ماتيو فرنانديز من ويست هام يونايتد، ويسعى من جهة أخرى السبيرز إلى صفقتين من مان سيتي تتمثلان في المصري عمر مرموش والبرازيلي سافينيو. مانشستر يونايتد يلتقي هذا السبت بالصاعد حديثا هول سيتي، اليونايتد تعاقد مع البرازيلي سانتوس من تشيلسي والبلجيكي يوريتي ليمانث من السونفيلا في انتظار اكتمال صفقة كاروس باليبا قادما من برايتون. السبت أيضا إيفرتون مع كريستال بالاس، نوتنغهام فورست مع ليدز يونايتد، إبسويتش تاون مع سندرلاند. في فرنسا تفتتح مباراة الأسبوع الأول من البطولة اليوم بمواجهة مارسيليا وضيف ستراسبورغ. من أبرز الجولات السبت لانس الثاني الموسم الماضي مع أوكسير، ليون على أرض تولوز ونيس مع لوريون، فيما تم تحويل لقاء حامل لقب باريس سان جيرمان أمام رين هذا الأحد من ملعبه إلى ملعب رين بسبب سوء أرضية حديقة الأمراء. في إيطاليا انطلاق الجولة الأولى من السيريا السبت بأربع مواجهات، إنتر ميلان حامل اللقب على أرضي مع مونزا، نابولي على أرض جنوا، بارما مع كالياري، أودينيزي مع كومو. في ألمانيا لقاء سوبر مرتقب هذا السبت بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. وفي إسبانيا انطلاق جولة الأسبوع الثاني اليوم بمواجهة بيتيس إشبيلية مع ريال سوسيداد، السبت ينزل ملكي ريال مدريد ضيفا على إسبانيول برشلونة، أول مواجهات الموسم بالنسبة إلى المدرب جوزيه مورينيو مع الريال، ومن جهة يلعب برشلونة الأحد في مواجهة إلتشي. أتلتيكو مدريد كان قد انتصر في أول مباراة في الموسم على ضيفه ملقا الصاعد. حديثا عربيا، قدم المنتخب الأردني مدرب الجديد المغرب دوزاكي لقيادة النشامة والتحدي الأول نهايات كأس آسيا 2027. المدرب المغربي أكد في المؤتمر الصحفي على أن الهدف تجهيز منتخب قوي ومنظم وطموح للوصول على الأقل إلى المربع الذهبي في البطولة.
4: جيت باش نحافظ المكتسبات، نطور المجموعة ونضيف أفكار جديدة، والهدف ديالنا هو نبنيو منتخب قوي منظم عنده شخصية قوية ويقاتل على كل كرة وكل نقطة. أنا كنآمن بأن المنتخب بحال الحال المعيار هو الجاهزية والمستوى الفني والانضباط والروح القتالية وكذلك الرغبة في حمل القميص.
3: هذا وقد تعاقد الاتحاد الأردني لكرة القدم مع بادو زاكي في 19 من تموز يوليو الماضي خلفا لمواطنه جمال السلام الذي قاد المنتخب الأردني إلى نهاية المونديال للمرة الأولى في تاريخه، لكن السلام وقيل بعد الخسارة في 3 مباريات في دوري المجموعات. في كرة المضرب، أعلن الإسباني كاروس الكاراز الغائب منذ نيسان أبريل الماضي بسبب إصابة في المعصم عن عودته إلى المنافسات، وذلك عبر بوابة الولايات المتحدة مفتوحة المقررة بين 30 أغسطس الجاري والثالث عشر من أيلول سبتمبر المقبل. بتنتهي أخبار رياضية، إلى اللقاء.
2: مونتي كارلو الدولية.
0: السادسة 6:45 صباحا بتوقيت باريس، نوافيكم الآن بموجز الأنباء مع كيرولر.
11: دول أوروبية كبرى تطالب إسرائيل بوقف مشروع استيطاني في الضفة الغربية. واشنطن تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران، وطهران تعتبر فرض عقوبات أمريكية جديدة إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية. تركيا تتعهد حماية سوريا من دون الوقوع في فخ نتنياهو. 16 قتيلا ضربات روسية على كييف ومحيطها. المئات يتظاهرون في تونس ضد الرئيس وتنديدا بانقطاع الماء والكهرباء.
0: شكرا رولا، وفيتنا بالعناوين. ننتقل الآن إلى مدونة اليوم.
11: مدونة اليوم هند الريانية، والعنوان احنا ملنا.
5: فرض آرائنا على الآخرين هو موضوع تحدثنا عنه كثيرا، ولكن ألاحظ في أوقات كثيرة أننا نحن من نرفض التدخل في حياتنا قد نقع في نفس الخطأ ونريد فرض آرائنا على الآخرين حتى وإن كانوا لم يضرونا بشيء. هذا ما تذكرته وأنا أشاهد الفنانة ليلى زاهر مع زوجها هشام جمال في برنامج إيبي توكس. في اليومين الماضيين كان الموضوع الترند في السوشيال ميديا للمتحدثين باللغة العربية في أنحاء العالم هو برنامج إيبي توكس ومناقشة حامية الوطيس عن زوج الفنانة ليلى زاهر الذي وصفوه بالنرجسي. موضوع النرجسية كما ذكرت سابقا هو الموضوع الأكثر جاذبية لشباب وشابات اليوم، فهناك مئات الفيديوهات التي تتحدث عن هذا الموضوع. الرجال يصفون النساء بالنرجسيات والنساء يصفن الرجال بالنرجسيين. لذلك أحيانا أشعر أنها أحكام قد تطلق هكذا على الأشخاص دون أساس حقيقي. في البرنامج ظهر هشام جمال زوج الفنانة ليلى زاهر كشخص يتحدث كثيرا ويقاطعها طوال الوقت بشكل مزعج، ويتحدث عن نفسه كثيرا، وربما أكثر ما أغضب الجمهور أنه قال إنه لا يمكن أن يخونها لكي لا يهينها أمام الناس، ولكنه قال أيضا إن الهفوة قد تحدث ويجب وقتها المسامحة. هذه المواقف جعلت الكثيرات من الفتيات خاصة يصفن هشام بأنه نرجسي، وانتقدنا أيضا أن ليلى زاهر تسمح له بالتحكم في حياتها وأنها تتعامل معه كأنها طفلة لا تعي شيئا وهو الحكيم العاقل الذي يفهم كل شيء. شعرت هنا بأن الكثيرات يريدن أن يفرضن على الفنانة نوعا معينا من العلاقات. هي تقول في البرنامج إنه يعاملها بشكل حسن وإنها سعيدة معه، فما دخلنا نحن أن نفرض عليها نمطا معينا أو شكلا معينا من العلاقة. طالما هي راضية وهو راض ولا يوجد شخص يتعرض للأذية النفسية أو الجسدية التي تستلزم تدخلنا، إذن ليس من حقنا أن نتدخل حتى لو كان نوع العلاقة لا يناسبنا نحن، حتى لو نعتقد أنه يخالف نظرتنا عن المرأة المستقلة، خاصة أن في حالة ليلى زاهر هي فنانة مستقلة وتعمل وهو يشجعها على عملها، ليس من حقنا أن نفرض كيف تتصرف وكيف هو يتصرف طالما أننا لم نشاهد أذية نفسية انعكست عليها وتحتاج مساعدتنا. علينا أن نفرق بين حريات الناس في اختياراتهم وبين آرائنا وطريقة الحياة التي نتمناها لأنفسنا، بين أن ننقذ شخصا يحتاج المساعدة لأنه يتعرض لأي نوع من العنف سواء نفسي أو جسدي، وبين أن نفرض وجهة نظرنا عن العلاقة البيرفكت. هي حرة تريد أن تراه كشخص كامل، ربما بعد ذلك تجده غير مناسبا لها. هي أيضا حرة. إحنا ملنا. هند الإرياني.
6: أبراج مونت كارلو الدولية.
0: والآن مستمعينا مع عراب الأبراج والحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا عزيز.
0: نعلم من البارحة أن القمر موجود في برج القوس، ولكن ما الذي تغير في الزوايا لهذا اليوم؟
7: نعم، القمر موجود في برج القوس اليوم وكمان بكرة السبت. هلأ بالنسبة للزوايا، في عندي 4 زوايا. أول واحدة جاية الساعة 9:30 الصبح، تراين يعني 120 درجة مع المشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الثانية جاية الساعة 3:45 بعد الظهر، الزهرة وزحل بيقابلوا بعض. هاي زاوية مش سهلة، هاي تخلق مشاكل ومصاعب عاطفية بشكل خاص. بعد ذلك يعود الأمر ليشكل زاوية تراين مع زحل، وعجاية الساعة 3 بعد الظهر، هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. آخر زاوية جاية بين القمر وزهرة سيكستايل يعني 60 درجة، جاية الساعة 3:04 بعد الظهر، هاي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. آخر شيء بدي أقول إنه القمر لما يكون موجود في القوس بصورة عامة نظرتنا للحياة إيجابية متفائلة.
0: وأين وصل عفوا وكيف سيؤثر القمر على الأبراج في هذا اليوم؟
7: نعم، نبدأ مع الحمل. الحمل بنقول له أنت نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. في قسم منهم عم بيطلع رحلة للخارج مثلا، أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار عم بيستفيدوا في الأماكن اللي فيها عمل في عملية الاستيراد والتصدير. في رغبة قوية عند الحمل للتقرب من الأحباء. حتى في قسم منهم بيبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد. الأجواء الرومانسية بتتم دافية عندهم.
0: إلى برج الثور.
7: الثور بيكون مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن مرات يكون من تركة أو ميراث. مطلوب من الثور هون إنه ينتبه أكثر، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. مولود برج الثور

0: وبعد بعدها لسه موجودة في برج الأسد، كل واحد منهم ينتبه يدير باله على صحته عبين ما يجي عيد ميلاده.
1: إلى برج الميزان.
0: الميزان نشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة أغلبها جوا البلد. شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية دافية، يوم مناسب للدراسة والمطالعة أو اجتياز امتحان، بيعزز العلاقة مع الإخوة والجيران والأماكن فيها عمل. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
1: وماذا تخبئ الكواكب لبرج العقرب؟
0: مكاسب مالية هي أغلبها بتيجي من العمل أو بيستردوا مبلغ منهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة لمواليد برج العقرب، هاي الفترة ممتازة جدا إلهم للتقرب من المسؤولين، أفكارهم مقبولة عندهم وبالتالي ممكن أنه يحرزوا إنجازا معينا.
1: برج القوس.
0: القوس طبعا مليان طاقة، مليان نشاط من امبارح، بإمكانه في هذا اليوم أنه يبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي أو بيواجهوا مشاغلهم، بينجزوا قسم كبير من العمل، بيستفيدوا من ذلك، شعبيتهم في تصاعد، الأضواء مسلطة عليهم، الأكاديميون منهم عمالهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس، وبتم أجواءهم الرومانسية كمان دافية.
1: إلى برج الجدي.
0: مع مزيد الأسف الجدي مر عليه مبارح واليوم كمان، ومع يعني اليوم وبكرة حتى، فترة مش كتير مريحة. مطلوب من الجدي أنه يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، لأن الشمس كمان غير القمر عم تضغط عليه. اللي بيحصل هون أنه مطلوب من الجدي أن يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل وأن يخلد إلى الراحة. من يوم الأحد بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
1: إلى برج الدلو.
0: الدلو وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من الجدي، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يلتقي الأصدقاء، ممكن يشارك معهم مثلا بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة الصديق. بالنسبة للدلو أحلى ما عنده الحقيقة كمان أنه أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. وعلى ذكر العاطفة، الأجواء الرومانسية الدافية حتى في قسم منهم بهاي الفترة، ممكن من هون للعاشر من سبتمبر أيلول يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
1: ونختم مع برج الحوت.
0: الحوت بنقول له تركيزك رايح أكثر شيء على العمل، على مركزك الاجتماعي، علاقتك مع المسؤولين. بإمكانك إذا كنت موظف طبعا وفي مجال للعمل إنك تثبت جدارتك وتدفع بمصالحك لقدام. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لهاي الخطوة. وبنلاحظ على مواليد برج الحوت بهاي الفترة إنه أفكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
1: ووصلتنا إبراهيم رسالة من نبيلة من القاهرة، وهي من مواليد 3 شباط فبراير 1983، الساعة 10 صباحا، تسأل لماذا تأخر الزواج وعن العمل والمال والصحة.
0: نعم، نقول لنبيلة أنت برجك الدلو والطالع الحمل، هلا بدنا نعرف ليش تأخر الزواج. رحت على بيت الشراكة بعد ما رسمت خرطتها، تبين أنه بيت الشراكة فيه 3 كواكب، القمر، زحل وبلوتو. القمر ما بيأثرش أبدا، لكن زحل هو السبب الرئيسي والمباشر لتأخر الزواج، وبلوتو تحذير إلها أنه ما تفرض سيطرتها على الطرف الآخر. أي لما بيجي شخص يتعرف عليها على طول بيكتشف في خلال دقائق أنه بدأ تفرض سيطرتها فبيهرب منها. تنتبه نقطة الضعف هاي. هلا في فرصة بس مش كتير قوية موجودة من هلا لربيع العام المقبل، لكن الفرصة الأقوى ويمكن تكون الأخيرة ب 2029. بخصوص العمل، هلا في فرصة حتى نهاية الشهر الحالي، وفي فرصة تانية بشهر 12 آخر شهر بهاي السنة. المال كمان في آخر شهر بهاي السنة، وهذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. أخيرا سألت عن الصحة، بقولها عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليها. الأعضاء الحساسة حتى تنتبه في جسمها، الساقان، منطقة الرأس ومنطقة البطن. حاليا أنا مش شايف أي مشكلة صحية.
1: ومن اخترت لنا إبراهيم من المشاهير مواليد هذا اليوم؟
0: نعم، رحنا يا عزيز على إنجلترا، في عنا مغنية وكاتبة أغاني اسمها دينا كارول.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، وفيتنا بالأبراج والحظوظ لهذا اليوم.
0: هلا بك يا عزيز ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: السابعة صباحا بتوقيت باريس. تستمعون الآن إلى النشرة الرابعة والأخيرة لهذه الفترة الصباحية، يقدمها لكم نبيل شوفان.
1: شكرا نبيل. شكرا عزيز، أهلا وصباح الخير لكم مستمعين. والبداية بالعناوين. لندن وباريس وروما وبرلين تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تتوعد إيران بأقصى عقوبات في التاريخ وتحث حلفائها والصين على الانضمام، وطهران تعتبر ذلك إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حزب الله وتتهمه بالعمل تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وعون في إيطاليا لبحث مستقبل اليونيفيل. تركيا تتعهد بحماية سوريا دون الوقوع في فخ نتنياهو، والأكراد السوريون ينجزون دمج مؤسساتهم في إطار الدولة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. انضمت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا أمس إلى موجة متصاعدة من التنديد الدولي بمشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة، بعدما فتحت إسرائيل مناقصة لإنشاء 1200 وحدة استيطانية في المنطقة A1، وطالبت هذه الدول الأوروبية الكبرى تل أبيب بوقف التوسع الاستيطاني والسحب الفوري للمناقصات التي تهدد حل الدولتين. سليمان ياسيني.
3: تصاعدت موجة الانتقادات الدولية للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان الذي أعلن عنه قبل عام. وفي هذا السياق دعت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا إسرائيل إلى التراجع عن المشروع ووقف توسيع المستوطنات، محذرة الشركات من المشاركة في البناء لما قد ينطوي عليه ذلك من انتهاك القانون الدولي. ويأتي المشروع ضمن مخطط أوسع لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وترى دول أوروبية ومنظمة الأمم المتحدة أن تنفيذ المشروع قد يفصل أجزاء الضفة الغربية عن بعضها ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وبالتالي يهدد حل الدولتين. إلى ذلك أعلنت بريطانيا بحث إجراءات بينها فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني، وهو ما رفضه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي اتهم لندن بالتجاهل ما وصفه بالتطرف الفلسطيني.
1: محلل الشؤون الإسرائيلية إيلي نيسان لا يعتقد بأن تل أبيب ستستجيب للضغوط الأوروبية.
4: الاتحاد الأوروبي الذي أبدأ معارضته تجاه إسرائيل وبشكل خاص بريطانيا التي أبدت عن معارضتها واستدعت السفير الإسرائيلي، مع كل الاحترام لأوروبا ربما ستفرض عقوبات على المستوطنات في إسرائيل. أعتقد أن في نهاية الأمر إسرائيل سوف تستمر في بناء هذا الحي الجديد E1 رغم كل المعارضة من قبل الاتحاد الأوروبي. لم نسمع على سبيل المثال حتى الآن معارضة من قبل الإدارة الأمريكية، مع العلم أن الإدارة الأمريكية كانت على مر السنين أبدت معارضتها لهذا المشروع. إسرائيل ستواصل مشروع بناء 1234 دار سكن في هذه المنطقة.
1: وفي السياق، بدأت عائلات إسرائيلية أمس بالانتقال إلى كاديم في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي آخر مستوطنة من بين 4 أعادت إسرائيل افتتاحها بعد 20 عاما على الانسحاب منها. أكدت جدة هند رجب الطفلة التي قتلت في سن 5 خلال حرب غزة في مقابلة مع فرانس بريس أن لا ثقة لدى العائلة بالتحقيق الذي أطلقته إسرائيل، معتبرة أنه محاولة لتبرير موتها. يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يومي الأحد والاثنين في زيارة رسمية ستشكل فيها القضايا الإقليمية محورا رئيسيا للمناقشات في ظل الحرب في الشرق الأوسط. أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS برام لينكولن في وقت حضت فيه واشنطن حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة ضغط اقتصادي غير مسبوقة على إيران. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هدفها إسقاط النظام دون عمليات عسكرية، محذرا الدول التي تواصل تعاملها مع طهران من تبعات اقتصادية وخيمة. تأتي الخطوة بعد أن تعهد ترامب بشن حرب اقتصادية ساحقة تستهدف شبكات الالتفاف على العقوبات، فيما ردت طهران باتهام واشنطن بالإرهاب الاقتصادي مؤكدا أن استراتيجيتها ستفشل. مراسلنا في طهران علي الباشا.
5: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة جميع الدول، هكذا علق وزير الخارجية الإيرانية على التهديدات والعقوبات الجديدة التي تحدث عنها الرئيس ترامب. وأكد عباس عرقشي أن إصرار واشنطن على تكرار السياسات التي قال إنها أثبتت فشلها سينتج عنها فقط فشل وخسائر جديدة. تصريحات عرقشي ليست بعيدة عما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإيرانية، والتي أكدت أن طهران خلال السنوات الماضية أجادت التعامل مع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن عليها، وإيران التي تربطها حدود مع 15 دولة لا يمكن محاصرتها بالطريقة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، علما أن الشريك الاقتصادي الأول لإيران هي الصين التي تستورد 90% من النفط الإيراني. وبينما يشير البعض في الداخل الإيراني إلى انعكاسات جديدة ستطال من دون شك الاقتصاد الإيراني وتؤدي إلى تفاقم الأزمات التي تكبل الشارع الإيراني في السنتين الأخيرتين، يراهن آخرون على عامل الوقت. فطهران اعتادت التعامل مع العقوبات الاقتصادية، بينما لن تتحمل واشنطن الانعكاسات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز وتضييق الخناق على ممرات النفط في مضيق باب المندب لفترة طويلة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هل تنجح واشنطن في حربها الاقتصادية التي شبهها ترامب بإنزال النورماندي؟ نستمع إلى المحلل السياسي أحمد كامل.
6: الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني لا يجدي. الخنق الاقتصادي نعم يجدي. مجرد عقوبات، مجرد مضايقات، هذه النظام الإيراني لا تعنيه ولا تؤثر عليه. أما الخنق الاقتصادي بمعنى ضرب جزيرة خرج، بمعنى وقف الاستيراد من إيران، بمعنى إيجاد بديل عن مضيق هرمز، العقوبات الكاملة، الحرب الاقتصادية الكاملة، بمعنى الخنق الاقتصادي، نعم هذا ممكن أن يجدي. هذا النظام لا يهتم بحياة مواطنيه أبدا ولا بوضعهم الاقتصادي، يهتم بنفسه بوجوده. إذا الخنق الاقتصادي أدى إلى خنق النظام، نعم سوف يتأثر وسوف يخضع. خنق وليس ضغط.
1: كذلك أعلنت واشنطن عقوبات على 10 أفراد قالت أنهم ضمن شبكة تنقل 100 ملايين دولارات إلى حزب الله، وعدلت توصيفها القانوني للحزب لتشدد على أنه يخدم إيران وتحت قيادة الحرس الثوري. وفيما يجري الرئيس اللبناني جوزيف عون مباحثات في روما حول مستقبل اليونيفيل في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمتها نهاية العام، وللضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الإطاري وسط خروقات إسرائيلية، فإن الجيش اللبناني ما زال يواصل انتشاره في المنطقة. التفاصيل مع مراسلتنا في جنوب لبنان تينا سمعان.
7: خروقات الجيش الإسرائيلي لا تتوقف لا برا ولا جوا، فبعد سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان، تم إلقاء مواد متفجرة على المرتفعين وتفخيخ منازل بين ميس الجبل وشقرة، كما أحراق أخرى في طلوسة، في حين نفذت تفجيرات في كفر تبنيت، الطيبة، ميفدون، الطيرة، مجد الزون، المنصورة ومحيط زوطر الشرقية. القصف المدفعي طال أكثر من 10 بلدات بينها تولين، مركبة، قبريخة وميس الجبل، البلدة التي شهدت أطرافها الغربية تحركات إسرائيلية بالتزامن مع إلقاء قنابل دخانية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. من جهة أخرى، وفي سياق استكمال الإجراءات العملانية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني، تسلم اللواء 7 موقع قوات اليونيفيل في منطقة الخردل الليطاني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: الفاتيكان أعرب عن قلق حيال صعوبات تواجه تطبيق الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب، وذلك خلال استقبال البابا ليون الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي تسلم كذلك من نظيره الفرنسي مانويل ماكرون دعوة للمشاركة في اجتماع باريس الشهر المقبل تحضيرا لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني. في سوريا، وبينما تعهدت أنقرة بمواصلة العمل لحمايتها نافية أي حضور عسكري في مطار استهدفته إسرائيل، حذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنقرة من مغامرات خطيرة. مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي تحدث لنا هذا الصباح عن أصول أو جذور الخلافات الإسرائيلية التركية.
8: يحدث الآن ليس وليد لحظة، بل هو امتداد لأزمة متجددة بين تركيا وإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، وكذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وتدخل الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا. سوريا التي تنظر إليها تركيا بأنها هي الدولة الحليفة وحتى حديقة خلفية لها. في سوريا هناك تضارب للمصالح والأهداف بين تركيا وإسرائيل، الأمر الذي أدى إلى كل هذا التصعيد الحاصل. كذلك المواجهة العسكرية يبدو قائم، مساحة المواجهة هي سوريا. إسرائيل لم تتراجع عن أهدافها المعلنة في سوريا، تتقدم في مناطق درعا ودخميطرة. أما تركيا المزيد عسكريا وتسيطر حتى على مناطق واسعة في شمال سوريا، هي الآن صاحبة نفوذ كبير في سوريا.
1: هل يؤدي هذا التوتر إلى مواجهة عسكرية في سوريا؟ الدكتور مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث.
9: لا إسرائيل ولا تركيا تريدان الدخول في مواجهة عسكرية في سوريا. ما قامت به إسرائيل بضرب مطار أبو ظهور نوع من الرسالة التي أرادت توجيهها، لأنه كان في حرص شديد على أن لا تسقط قتلى في هذا الهجوم الإسرائيلي وأن لا يمس أي من القوات التركية الموجودة في شمال سوريا. يعني قد لا يكون هناك قوات تركية طبعا في المطار نفسه، لكن هناك بالتأكيد قوات تركيا في مناطق مختلفة من شمال سوريا. بتعرفي تركيا قامت بثلاث عمليات كبرى في سوريا في السنوات الماضية، درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام. فلذلك إسرائيليين حذرين جدا في هذا المجال، لا يريدون جبهة جديدة لأنه عندهم جبهات عديدة. فتركيا أيضا لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل. واضح إنه تركيا لها علاقات تجارية ما زالت قائمة، نعرف معظم النفط الذي يأتي إلى إسرائيل يأتي من أذربيجان عن طريق تركيا.
1: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبد اكتمال دمج المؤسسات الكردية عسكريا وأمنيا وإداريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، منهيا مرحلة الإدارة الذاتية ومؤكدا بدء مرحلة للعمل على تثبيت حقوق الأكراد في الدستور. اتهمت السلطات الأمريكية امرأة بمحاولة دعم تنظيم الدولة الإسلامية بعد إبلاغها لـ FBI برغبتها بتدمير مبنى حكومي في نيويورك. وفي تونس تظاهر المئات في العاصمة ضد الرئيس قيس سعيد احتجاجا على انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب، منددين بتراجع الحقوق والحريات. قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ان الرباط حذرت مسبقا من ازمه الهجره في سبتة، مؤكدا التعاون مع مدريد بشان القاصرين الذين فتحت اسبانيا مركزين مؤقتين لايوائهم. ساميه الاشراقي.
10: مركزان جديدان في سبتة مخصصان لاستقبال المهاجرين الذين لا يجدون مأوى. وزارة الهجرة الإسبانية قالت إن نقل المهاجرين إلى المنشأتين سيكون طوعيا بهدف تجنيبهم قضاء الليل في الشوارع أو على الشاطئ. وتأتي الخطوة بعد تدفق نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة يومي 30 و 31 من تموز يوليو في موجة غير مسبوقة أودت بحياة عشرات الأشخاص. وبحسب الحكومة الإسبانية عاد نحو 70 ألفا منهم إلى المغرب، فيما بقي آخرون في سبتة بينهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم. وتؤكد السلطات أن القانون الإسباني يمنع ترحيل الجماعي لهؤلاء القاصرين، لكن من بقي في المدينة يواجه ظروفا صعبة، إذ يعيش كثيرون في العراء منذ نحو 3 أسابيع وسط نقص في الغذاء والمياه والمرافق الصحية. في المقابل يشتكي سكان سبتة من تدهور الأوضاع الأمنية والصحية ويتهمون الحكومة بإهمال المدينة. وتحاول مدريد إذن من خلال هذه المراكز توفير حل مؤقت لأزمة فاقمتها أعداد المهاجرين وأصبحت تتجاوز القدرة الاستيعابية لمدينة سبتة.
1: يستعد الأمير هاري وزوجته ميغان للعودة إلى بريطانيا مع طفليهما بعد 6 سنوات في الولايات المتحدة، خطوة تعيد علاقتهما بالعائلة المالكة إلى الواجهة، ولكن أيضا الخلاف بشأن حمايتهم الأمنية. مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
11: يستعد الأمير هاري وزوجته ميغان للعودة مع طفليهما إلى بريطانيا بعد أكثر من 6 سنوات أمضتها العائلة في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يقيم الدوق والدوقة ساسكس في منزل خاص خارج لندن بعيدا عن المقار الملكية من دون استئناف مهامهما الرسمية داخل العائلة المالكة. وقد سجل الأمير آرتشي البالغ 7 سنوات وشقيقته الأميرة ليليبيت البالغة 5 سنوات في مدرستين بريطانيتين. تفيد المعلومات بأن الملك تشارلز علم بقرار العودة يوم الأحد قبل 3 أيام فقط من الإعلان، ورغم المفاجأة رحب الملك بالخطوة ورأى فيها فرصة لقضاء وقت أطول مع ابنه وحفيده، لكن عودة هاري تعيد طرح مسألة الحماية الأمنية التي شكلت خلافا طويلا مع وزارة الداخلية. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: قضت محكمة صينية بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة إيفرغراند العملاقة التي باتت رمزا لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني حتى اليوم. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عناوين. لندن وباريس وروما وبرلين تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تتوعد إيران بأقصى عقوبات في التاريخ وتحث حلفائها والصين على الانضمام، وطهران تعتبرها إرهابا اقتصاديا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: كيف تبدو درجات الحرارة في عواصم شمال أفريقيا عزيز؟
0: البداية من واكشوت، أجواء غائمة والحرارة 33 درجة. في تونس طقس صاف والحرارة 38 درجة مع احتمال أمطار متفرقة. 31 درجة في الجزائر مع أجواء غائمة. في الرباط طقس صاف والحرارة 25 درجة مع احتمال أمطار. وأخيرا طرابلس 32 درجة مع طقس صاف. تستمعون الآن إلى آخر ما جاء في الصحف الفرنسية مع نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
12: صباح الخير عزيز.
1: نجوى، إذا لنبدأ من صحيفة لو باريزيان التي نشرت مقالا يحمل عنوان الحرب الاقتصادية على إيران كلفة قد تدفعها واشنطن.
12: نعم نبيل، الصحيفة ترى أن التحول الأمريكي نحو ما تسميه واشنطن حربا اقتصادية ضد إيران يكشف عن مفارقة أساسية. فالأداة التي يفترض أن تخنق الاقتصاد الإيراني قد ترفع في الوقت نفسه كلفة الأزمة على الولايات المتحدة وحلفائها. فواشنطن تريد خفض عائدات طهران النفطية وعزلها ماليا، لكنها تدرك أن أي اضطراب إضافي في صادرات الطاقة أو حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، بما يغذي التضخم ويرفع تكاليف النقل والإنتاج والاقتراض داخل الاقتصاد الأمريكي نفسه. وتشير لو باريزيان إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل تتحمل تداعيات الحرب من خلال التضخم وارتفاع الإنفاق العسكري وتكاليف الاقتراض. المفارقة الثانية أن نجاح الحملة يتطلب تعاون الصين والحلفاء، بينما الضغط عليهم للانضمام إليها قد يحول الحرب الاقتصادية إلى صراع. وإذا رفضت بكين، فإن قدرة واشنطن على النفوذ الاقتصادي العالمي على فرض عزلة شاملة ستبقى محدودة. لذلك فإن الرهان الأمريكي لن يكون بلا كلفة، فكلما اشتد الخناق على إيران زادت احتمالات ارتداد آثاره على من يفرضه.
1: ونقرأ في صحيفة لوموند مقالا تحت عنوان ناتالي هارب مساعدة ترامب التي باتت تثير الجدل في واشنطن.
12: نعم، الصحيفة سلطت الضوء على ناتالي هارب المساعدة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحولت علاقتها الخاصة به إلى موضوع سياسي في واشنطن بعدما أثار أحد أعضاء مجلس الشيوخ تساؤلات بشأن نفوذها داخل الدائرة الرئاسية. وتصف الصحيفة هارب بأنها من أكثر الشخصيات التصاقا بترامب، حتى باتت تعرف داخل محيطه بحارسة الفقاعة التي يعيش فيها الرئيس. وهي بحسب الصحيفة ليست مجرد مساعدة إدارية، بل حلقة أساسية في وصول المعلومات والرسائل إليه. برز اسم هارب أيضا بسبب قربها الشخصي اللافت من ترامب ورسائلها المفعمة بالإعجاب والولاء له، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة وحدود تأثيرها السياسي. وقد ازدادت الشكوك بعد اتهامات بأنها قد تسهم في عزل الرئيس عن بعض الأصوات والمعلومات المخالفة لرؤيته. وترى لوموند أن الجدل حول هارب يتجاوز شخصها ليكشف جانبا من طريقة عمل البيت الأبيض في عهد ترامب، حيث يمكن للقرب الشخصي والثقة والولاء أن تمنح شخصيات غير منتخبة نفوذا كبيرا داخل مركز القرار بعيدا عن التسلسل المؤسسي التقليدي.
1: ترامب بين معاقبة سيول واستمالة بيونغ يانغ، كتبت صحيفة لوفيغارو.
12: ترى الصحيفة أن ترامب يسعى إلى إعادة فتح الحوار مع زعيم الكوريا الشمالي كيم جونغ أون بعد تعثر سياسته في إيران، آملا في تحقيق إنجاز دبلوماسي يعزز حضوره الدولي. وفي خطوة اعتبرها البعض رسالة حسن نية لبيونغ يانغ وضغطا على سيول، أمر بتقليص مدة المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية إلى النصف، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها وبأنها ترسل إشارة عدائية إلى كوريا الشمالية. لكن هذه المبادرة تأتي في ظرف تغيرت فيه موازين القوة، كما أن التجربة السابقة بين ترامب وكيم التي أنتجت لقاءات عدة دون إحراز تقدم حقيقي في نزع السلاح النووي تثير الشكوك حول فرص نجاح محاولة جديدة. واعتبرت لوفيغارو أن السياسة الأمريكية تبدو متناقضة، تشدد شديد تجاه البرنامج النووي الإيراني مقابل مرونة تفاوضية مع كوريا الشمالية، وفي الوقت نفسه قد يؤدي تقليص الوجود العسكري الأمريكي في آسيا إلى إضعاف ثقة الحلفاء بواشنطن ودفعهم إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية والبحث عن بدائل أمنية.
1: في صحيفة لومون توقفت يا نجوى عند ربورتاج بعنوان تحت أرض كييف ليالي بلا نوم في أنفاق المترو.
12: نعم، صحيفة تنقل نبيل صورة قاتمة للحياة اليومية في كييف، حيث بات آلاف السكان يلجؤون ليلا إلى محطات المترو. وتقول الصحيفة إن الخوف من القصف ولاسيما بعد تصاعد الهجمات خلال الأشهر الأخيرة غير عادات السكان ودفع كثيرين إلى تفضيل النوم تحت الأرض. وتروي تيتيانا سيدة أوكرانية التي تنزل إلى محطة المترو مع ابنها يوميا أنها لم تعد تنتظر سماع دوي الانفجارات بعدما أصبحت الهجمات أكثر كثافة وخطورة، ويشاركها هذا القلق سكان آخرون باتوا يعيشون على وقع الإنذارات والليالي المتقطعة. وبحسب لوموند تكشف هذه المشاهد جانبا آخر من الحرب، إنهاك المدنيين نفسيا وجسديا بعد سنوات من النزاع. فمحطات المترو التي صممت للنقل تحولت تدريجيا إلى ملاذات ليلية، فيما أصبح النوم الهادئ بالنسبة إلى كثير من سكان العاصمة الأوكرانية طرفا يصعب الحصول عليه.
1: نختم بمقال في صحيفة لكروا مررت به يا نجوى وحمل عنوان انهيار المدارس الحكومية في الهند يشعل جبهة جديدة ضد حكومة مودي.
12: بالفعل نبيل، الصحيفة سلطت الضوء على تدهور أوضاع المدارس الحكومية في الهند التي تحولت إلى محور جديد لحركة احتجاجية شبابية تعرف باسم التفادع، بعدما سبق أن خاضت حملة ضد وزير التعليم ونجحت في دفعه إلى الاستقالة. يجوب ناشطو الحركة المدارس لتوثيق أوضاعها ونشرها عبر شبكات التواصل، كشفين عن أزمة تعليمية تتجلى في تدهور البنية التحتية ونقص التجهيزات الأساسية خصوصا في المناطق الريفية والفقيرة. وبعد نجاح تحركاتها السابقة تسعى الحركة الشبابية اليوم إلى جعل إصلاح المدارس العامة قضية سياسية وطنية، والضغط على حكومة ناريندرا مودي لزيادة الاستثمار في التعليم وتحسين ظروف ملايين التلاميذ.
1: نجوى المبارك، شكرا لك.
2: مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين. إذن الأزمة الجديدة تتفاقم بين تركيا وإسرائيل، تصريحات واتهامات متبادلة بين الطرفين بعد قصف جوي إسرائيلي على مطار أبو طهور العسكري السوري. قالت إنه جاء بسبب التواجد العسكري التركي في المطار، وهو أمر نفته أنقرة بشدة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي. حسن صباح الخير. حسن، ما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى كل هذا التصعيد بين تركيا وإسرائيل؟
13: أنا نبيل، واضح أن قصة مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا هي رسالة واضحة من إسرائيل لتركيا، عبر عنها المسؤولين الإسرائيليون عندما قالوا أنهم لم يسمحوا لتركيا بإقامة قواعد عسكرية أو تعديل أي تواجد عسكري لها في شمال سوريا. يعني هذه الإدعاءات الإسرائيلية قبلت برفض من قبل المسؤولين الأطراف، وكذلك حتى من قبل المسؤولين السوريين الذين تحدثوا عن عدم وجود نوايا لدى تركيا لإقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا. رافق ذلك اتهامات من أنقرة لإسرائيل بأنها تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، وبأن تركيا لن تقع في الفخ الذي تريده إسرائيل. في نفس الوقت وبنفس الحدة التي يتحدث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك وزير دفاعه، الذي يتهم الرئيس أردوغان بجر تركيا إلى مغامرة، تصدر البيانات والتصريحات هنا في أنقرة تهاجم نتنياهو وتهاجم أيضا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها، سواء في حربها على غزة أو ما يحدث الآن وبالتالي أنه كل ما يحدث الآن ليس وليد لحظة، بل هو امتداد لأزمة متجددة بين تركيا وإسرائيل تصاعدت منذ بداية الحرب على غزة، وكذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وتدخل الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا. هذه سوريا التي تنظر إليها تركيا بأنها هي الدولة الحليفة، وحتى أنه حتى الحديقة الخلفية لها في سوريا هناك تضارب للمصالح والأهداف بين تركيا وإسرائيل، الأمر الذي أدى إلى كل هذا التصعيد الحاصل بين الطرفين.
1: ولكن هذا التدهور حسن، هل يمكن أن يصل إلى مواجهة عسكرية بين أنقرة وتل أبيب؟
13: يعني احتمال المواجهة العسكرية ما بين الطرفين يبدو قائم، وخاصة أن مساحة المواجهة هي سوريا، فإسرائيل لم تتراجع عن أهدافها المعلنة في سوريا، عسكريا تتقدم في مناطق درعا ودخميطرة، أما تركيا المزيد عسكريا وتسيطر حتى على مناطق واسعة في شمال سوريا حتى من قبل سقوط نظام بشار الأسد، هي الآن صاحبة نفوذ كبير في سوريا بحكم تواجدها العسكري هناك، علاقاتها المميزة مع النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، بين أنقرة ودمشق علاقات استراتيجية واتفاقيات عسكرية واقتصادية، وهناك عملية تدريب وإدارة مطارات وموانئ من قبل تركيا لسوريا. الواضح أن تركيا هي صاحبة كلمة عليا في تحديد سياسات سوريا. دخول إسرائيل على هذا الخط بالطبع يزعج أنقرة بشكل كبير، وحدث قصف مطار أبو الدهور في المناطق التي تقع طاقه الطائره التركيه هي بمثابه شراره على ما يبدو، ربما تشهد صدمات عسكريه كبيره وعمليات رد من تركيا في حال تكررت مثل هذه العمليات، وبالتالي تبقى هذه الاحتمالات المواجهه العسكريه قائمه بين الطرفين خاصه على الاراضي السوريه نتيجه هذا التواجد العسكري سواء للقوات التركيه في شمال سوريا او حتى للتواجد الاسرائيلي في مناطق جنوب سوريا، واقتراب هذا التواجد من بعضها البعض وحدوث بعض عمليات حتى القصف عن بعض كما حدث في الحادثة الأخيرة التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية على مطار أبو الدهور.
1: كل الشكر لك حسن طهراوي مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية في أنقرة.

0: نجدد تحياتنا الصباحية مستمعينا، أنا ونبيل نرافقكم حتى 8 صباحا بتوقيت باريس.
1: بعد ثواني موجز إخباري جديد مع سليمان ياسيني.
0: إثر ذلك ننتقل إلى النشرة الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي،
1: ثم النشرة الرياضية وهي مع صدام صديق، ثم نتوقف معك عزيز عند الأخبار الثقافية. ماذا لديك اليوم؟
0: شقيق الليدي ديانا يروي قصتها في كتاب جديد، وإزمث يعيد تعريف المهرجانات في صحراء العلا.
1: وقبل أن نختم بالنشرة العلمية، لنا وقفة مع قصص حياة من العراق مع مراسلنا أحمد فاضل، وقصة المصور الذي صار عين العالم على حضارة وتراث العراق. ابقوا معنا.

0: السابعة والنصف بتوقيت باريس. وتستمعون الآن إلى موجز إخباري يقدمه لكم سليمان ياسيني.
1: شكرا عزيز مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد. نددت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا بمشروع استيطاني إسرائيلي جديد يضم أكثر من 1200 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة في بيان من تداعياته على مستقبل حل الدولتين. هذا وفي غزة طالبت مصر وقطر وتركيا إسرائيل بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي خطوات قد تقود إلى التصعيد. وفي الشرق الأوسط تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، داعية حلفائها والصين إلى المشاركة في حملة تستهدف بحسب واشنطن إلى الضغط على النظام الإيراني من دون العودة إلى العمليات العسكرية. في اليمن أكد الحوثيون استهداف مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين. وفي شأن لبنان قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإدارة الأمريكية عدلت نصا قانونيا يصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. وفي تونس تظاهر المئات في العاصمة أمس ضد الرئيس قيس سعيد وسط انتقادات متزايدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. هذا وفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتسجيل مئات الاحتجاجات في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، تركزت في المقام الأول على نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. في باكستان أعيد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى السجن فجر اليوم، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من نقله إلى مستشفى في إسلام أباد لإجراء فحوص طبية وفقا لما أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله طرار. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار للأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية على رأس المنظمة مع نهاية السنة الحالية. في صعيد المناخي سجلت ألمانيا وإسبانيا أعدادا قياسية من الوفيات المرتبطة بموجات الحر بعدما شهدت مناطق واسعة من أوروبا صيفا استثنائيا، بحيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق يقطنها نحو 80 مليون شخص. نهاية الموجز، عودة إليكم نبيل وعزيز.
0: شكرا سليمان.
2: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
0: إلى النشرة الاقتصادية،
3: وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي، حوارته رولا أبي حيدر.
4: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. تتعرض إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود لاضطرابات متزايدة مع تصاعد الهجمات على الموانئ والسفن الروسية والأوكرانية، ما أدى إلى تأجيل وإلغاء عدد من الشحنات، وتنعكس هذه التطورات مباشرة على عدد من الدول العربية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على قمح البحر الأسود، مع مخاوف من ارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الغذاء. زياد، لماذا تمثل اضطرابات البحر الأسود خطرا محتملا على الأمن الغذائي العربي؟
5: تحية طيبة للجميع. لأن منطقة البحر الأسود تمثل أحد أهم مصادر نقل القمح منخفض التكلفة للدول العربية، وخصوصا القمح الروسي والأوكراني. مصر على سبيل المثال حصلت على أكثر من 82% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال النصف الأول من عام 2026. لذلك فإن أي توقف كبير في موانئ البحر الأسود يتحول بشكل سريع إلى مشكلة توريد بالنسبة للأسواق العربية ولا سيما للسوق المصرية. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تستورد مصر نحو 13 مليون طن من القمح خلال موسم 26 و 27 مقابل 8.5 مليون طن بالنسبة للجزائر. المشكلة الأساسية حالياً ليس في توقف صادرات القمح عن الأسواق العالمية بشكل كامل، وإنما في صعوبة إخراج هذه الكميات المهمة من الموانئ الروسية والأوكرانية بصورة منتظمة وآمنة. بعض محطات الحبوب قد توقفت بشكل كامل نتيجة الهجمات، بعض شركات الشحن أجلت الرحلات، كما أصبح عدد من مالكي السفن أقل استعداداً لدخول الموانئ المعرضة لمخاطر الهجوم. في شهر يوليو وحده الماضي سجلت أوكرانيا 35 هجوما على سفن داخل الموانئ الأوكرانية و22 هجوما في عرض البحر، بالإضافة إلى 67 هجوما على منشآت الموانئ، وبالتالي هذه كلها عوامل عطلت بشكل واضح إمدادات وصادرات القمح باتجاه الأسواق العربية.
4: وهل يمكن للدول العربية إيجاد بدائل أخرى لصادرات القمح الروسية والأوكرانية زياد؟
5: نعم بالتأكيد البدائل موجودة من مصادر أخرى حول العالم، لكن المشكلة أن تلك البدائل تعتبر أعلى سعراً وأبعد جغرافياً. يمكن على سبيل المثال التوجه إلى الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وحتى أستراليا، إضافة إلى بعض المنتجين الأوروبيين، لكن ذلك يعني قطع مسافات أطول ودفع تكاليف نقل أعلى. حاليا تتراوح أسعار شحنات القمح من منطقة البحر الأسود بحدود 260 إلى 280 دولار للطن، في حين يمكن أن يصل سعر القمح الأمريكي إلى نحو 305 دولارات لكل طن، والأسترالي إلى حدود 320 دولار للطن في بعض الأسواق الآسيوية. هذه الأسعار توضح حجم الفارق الذي قد يواجهه المستورد عند البحث عن مصادر بديلة للقمح. لذلك الحل الأفضل ليس في استبدال المصادر الروسية والأوكرانية بموردين جدد، وإنما العمل على تنويع مصادر الاستيراد وزيادة المخزون الاستراتيجي وتجنب الاعتماد المفرط على منطقة جغرافية واحدة. إذا استمر استهداف الموانئ والسفن لفترة طويلة في منطقة البحر الأسود، فقد تتحول الأزمة الحالية من اضطراب مؤقت في الشحن إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء، خصوصا في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد من تلك المنطقة ولا سيما الدول العربية.
4: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.

0: الدوري في إنجلترا وفرنسا إيطاليا وإسبانيا بالإضافة إلى مدرب المنتخب الأردني الجديد وكرة المضرب.
1: النشرة الرياضية معك صدام صديق. صباح الخير صدام.
2: صباح الخير. عودة البطولات في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا بعد فترة التوقف الدولية. ونبدأ من إنجلترا حيث يستقبل حامل لقب أرسنال نادي كوفنتري سيتي الصاعد حديثا وبطل الشامبيونشيب أرسنال افتتح الموسم الجديد بالفوز بالدرع الخيرية بالانتصار بثلاث أهداف دون رد من مانشستر سيتي، وكان الجنرز قد فازوا باللقب الأول المحلي منذ 22 عاما بختام الموسم الماضي، موسم وصلوا فيه أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة على يد باريس سان جيرمان الذي توج بلقبه الثاني على التوالي. أرسنال يدخل هذا الموسم المحلي في إنجلترا مرشحا فوق العادة للاحتفاظ باللقب، خصوصا بعد الانتدابات الصيفية بإضافة البرازيلي برونو غيمارايش قائد ولاعب وسط نيوكاسل السابق واليوناني الشاب كريستوفر سوليس الذي صنع هدفين لفريقه في مباراة الفريق الأخيرة، وآخر الوافدين الإنجليزي إزري كونسا مدافع أستون فيلا الذي تشير التقارير إلى أدائه الكشف الطبي بالأمس تمهيد الانتقال لنادي العاصمة في صفقة قدرت ب50 مليون جنيه استرليني وفقا للتقارير. كوفنتري سيتي من جهته بعد الظفر بلقب تشامبيون تشيب والصعود إلى الدرجة الممتاز المطلوبة منذ 2001 تعاقد مؤخرا مع نيجيري تايو أواني قادما من نوتنغهام فورست لقيادة خط الهجوم. في الأسبوع الأول من البريمير ليج أيضا السبت ديربي بين توتنهام هوتسبير وبرانتفورد توتنهام الذي صارع للبقاء في الدرجة الممتازة. قام مجموعة من التعاقدات هذا الموسم على رأسها الإيطالي ساندرو تونالي قادما بأكثر 100 مليون يورو من نيوكاسل، وأيضا لاعب الوسط ماتيو فرنانديز من ويست هام يونايتد، ويسعى من جهة أخرى السبيرز إلى صفقتين من مان سيتي تتمثلان في المصري عمر مرموش والبرازيلي سافينيو. مانشستر يونايتد يلتقي هذا السبت بالصاعد حديثا هول سيتي. اليونايتد تعاقد مع البرازيلي سانتوس من تشيلسي والبلجيكي يوريتيلي مانث من أستون فيلا في انتظار اكتمال صفقة كاروس باليبا قادما من برايتون. السبت أيضا إيفرتون مع كريستال بالاس، نوتنغهام فورست مع ليدز يونايتد، إبسويتش تاون مع سندرلاند. في فرنسا تفتتح مباراة الأسبوع الأول من البطولة اليوم بمواجهة مارسيليا وضيف ستراسبورغ. من أبرز الجولات السبت لانس الثاني الموسم الماضي مع أوكسير، ليون على أرض تولوز ونيس مع لوريون، فيما تم تحويل لقاء حامل لقب باريس سان جيرمان أمام رين هذا الأحد من ملعبه إلى ملعب رين بسبب سوء أرضية حديقة الأمراء. في إيطاليا انطلاق الجولة الأولى من السيريا السبت بأربع مواجهات، إنتر ميلان حامل لقب على الأرض مع مونزا، نابولي على الأرض جنوا، بارما مع كالياري، أودينيزي مع كومو. في ألمانيا لقاء سوبر مرتقب هذا السبت بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. وفي إسبانيا انطلاق جولة الأسبوع الثاني اليوم بمواجهة بيتيس إشبيلية مع ريال سوسيداد السبت، ينزل الملكي ريال مدريد ضيفا على إسبانيول برشلونة. أول مواجهات الموسم بالنسبة إلى المدرب جوزي مورينيو مع الريال، ومن جهة يلعب برشلونة الأحد في مواجهة إلتشي. أتلتيكو مدريد كان قد انتصر في أول مباراة في الموسم على ضيفه ملقا الصاعد. حديثا عربيا قدم المنتخب الأردني مدرب الجديد المغربي دوزاكي لقيادة النشامة والتحدي الأول نهايات كأس آسيا 2027. المدرب المغربي أكد في المؤتمر الصحفي على أن الهدف تجهيز منتخب قوي ومنظم وطموح للوصول على الأقل إلى المربع الذهبي في البطولة.
3: جيت باش نحافظ المكتسبات، نطور المجموعة ونضيف أفكار جديدة، والهدف ديالنا هو نبنيو منتخب قوي منظم عنده شخصية قوية ويقاتل على كل كرة وكل نقطة. أنا كنآمن بأن المنتخب بحال المعيار هو الجاهزية والمستوى الفني الانضباط والروح القتالية وكذلك الرغبة في حمل القميص.
2: هذا وقد تعاقد الاتحاد الأردني لكرة القدم مع بادو زاكي في 19 من تموز يوليو الماضي خلفا لمواطنه جمال السلام الذي قاد المنتخب الأردني إلى نهاية المونديال للمرة الأولى في تاريخه، لكن السلام وقيل بعد الخسارة في 3 مباريات في دوري المجموعات. في كرة المضرب أعلن الإسباني كاروس الكاراز الغائب منذ نيسان أبريل الماضي بسبب إصابة في المعصم عن عودته إلى المنافسات، وذلك عبر بوابة الولايات المتحدة المفتوحة المقررة بين 30 من آب أغسطس الجاري والثالث عشر من أيلول سبتمبر المقبل. بإذن الله أخبار رياضية للقاء.

0: 7:45 بتوقيت باريس. تذكير بأبرز العناوين معك نبيل.
1: لندن وباريس وروما وبرلين تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. واشنطن تتوعد إيران بأقصى عقوبات في التاريخ وتحث حلفائها والصين على الانضمام إليها، وطهران تعتبر ذلك إرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حزب الله وتتهمه بالعمل تحت قيادة الحرس الثوري. الرئيس اللبناني جوزيف عون في إيطاليا لبحث مستقبل اليونيفيل. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يستضيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد والاثنين. تركيا تتعهد بحماية سوريا والأكراد السوريون ينجزون دمج مؤسساتهم بإطار الدولة. 16 قتيلا بضربات روسية على كييف، وزيلينسكي يتهم موسكو بالتصعيد. المئات يتظاهرون في تونس ضد الرئيس السعيد وتمديدا بانقطاع الماء والكهرباء.
2: موتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: إلى أخبارنا الثقافية والفنية وهي معك عزيز. لنبدأ بشقيق الليدي ديانا الذي يروي قصتها في كتاب جديد.
1: نعم نبيل، إذ يصدر هذا الشهر كتاب جديد عن الأميرة ديانا بقلم شقيقها تشارلز سبنسر قبل أيام من الذكرى 30 لمقتلها. ويحمل الكتاب عنوان أغنية البجعات ديانا شقيقتي، وينشر في 22 من أيلول سبتمبر في بريطانيا ودول أخرى، على أن يترجم إلى 12 لغة. وقالت دار النشر إنها المرة الأولى التي يتحدث فيها سبنسر بصراحة وبإسهاب عن شقيقته، راويا قصة حياتها والأسبوع المأساوي لوفاتها.
0: ولماذا الآن عزيز؟
1: قال سبنسر أن اقتراب ذكرى 30 جعلته يتلقى سيلا من طلبات المقابلات، فقرر أن يدون ذكرياته بنفسه مرة واحدة وإلى الأبد. واعتبر أن كثيرا من الآراء المتداولة عن شقيقته مبنية على أكاذيب تحولت مع الوقت إلى ما يشبه الحقائق، مؤكدا رغبته في التحدث بنفسه عنها.
0: أزمث يعيد تعريف المهرجانات في صحراء العلا.
1: نعم، يستعد مهرجان أزمث الموسيقي لدورة جديدة في محافظة العلا شمال غرب السعودية ضمن برنامج لحظات العلا الثقافي. ويعود المهرجان هذه السنة في أيلول سبتمبر بالتزامن مع عطلة اليوم الوطني السعودي في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، ويقام عادة على مدى يومين أو ثلاثة في وادي ثنايا الصخري المعروف بخصائصه الصوتية الطبيعية. وتتوزع الفعاليات بين حفلات موسيقية يشارك فيها فنانون عالميون ومنسقو أغاني، وعروض ضوئية وتركيبات فنية تفاعلية تضيء جبال العلا في تجربة تمتد من الغروب حتى ساعات الفجر.
0: وما الذي يميز هذه النسخة؟
1: برنامج أوسع يجمع بين مواهب محلية وإقليمية وعالمية في مساحة تحتفي بالتجريب الفني. وتعتمد التظاهرات أساسا على المكان نفسه، صحراء مفتوحة وتشكيلات صخرية تتحول إلى خشبة عرض طبيعية.

0: بأدوات بسيطة، إبراهيم السلامي وهو أحد هواة التصوير نجح بجذب آلاف المتابعين المهتمين بحضارة العراق وتراثه المتنوع. قصص حياة من العراق مع مراسلنا أحمد فاضل.
1: متأثراً بصناع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، انطلق إبراهيم السلامي أحد هواة التصوير في مدينة الموصل بما يملكه من أدوات بسيطة لتوظيف هوايته بالتصوير لتوثيق المعالم التراثية والسياحية في مدينته.
2: الفكرة جاءتني تقريباً أكثر من 3 سنوات، سنة 2022. كنت أتابع صانعي المحتوى التراث والسياحة، وطبعاً عجبني هذا المحتوى وقلت في نفسي لماذا لا أقوم بصناعة هذا المحتوى، لأنني أحب هذا المجال وأحب التصوير.
1: بدأ السلامي رحلته بتصوير المواقع التراثية في مدينة الموصل، ومنها يأمل بالانطلاق نحو الدول العربية والأوروبية لتصوير معالمها التراثية.
2: بديت أصور بكاميرا صغيرة وقمت بتسجيل الفيديوهات في المناطق القديمة في مدينة الموصل، وطبعا الهدف من هذا التصوير وهذا المحتوى هو إبراز المعالم التراثية والسياحية في العراق وفي مدينة الموصل، وإن شاء الله مستقبلا في الدول المجاورة، الدول العربية والدول الأوروبية إن شاء الله.
1: كل معلم تراثي أصبح هدفاً لعدسة السلامي التي جذبت نحو 800 ألف من المتابعين لصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم العرب والأجانب الذين تفاعلوا مع محتوى السلامي من صور ومقاطع فيديو.
2: لدي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، يعني مجموع متابعيني على منصات التواصل الاجتماعي يصل إلى 800 ألف، وطبعاً جمهور قناتي من مختلف يعني المدن العراقية وبعضهم أجانب من غير دول، أكثر شيء دول عربية المجاورة مثل سوريا، السعودية، لبنان، مصر، الخليج.
1: لا يقف طموح إبراهيم السلامي عند نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر الفضاء الرقمي، حيث يعمل على جمع أرشيف صوري لطباعة مجلد يضم أهم المعالم التراثية التي التقطها بعدسته.
2: الصور يمكن طباعتها بكتاب يتكلم عن قصة صناعتي المحتوى من البداية إلى النهاية يوما من الأيام إن شاء الله. وطبعا الهدف هو إبراز المعالم التراثية والسياحية في الموصل والعراق.
1: من الموصل شمالا بدأ السلامي رحلته نحو توثيق آثار وتراث العراق، مرورا بمدن الوسط والجنوب حيث حضارة بلاد ما بين النهرين، شغف يشاركه فيه آلاف صناع المحتوى الرقمي الذين ساهموا في نشر حضارات بلدانهم وتراثها إلى العالم. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.

0: وإلى النشرة العلمية
1: مع إيلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونستهلها بالعناوين. نتائج مشجعة للقاح علاجي لسرطان الجلد يعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

0: المهمة. شركة كاتاليست التي لفتت إلى أن مشكلات ما زالت مستمرة في التحكم في وضعية المركبة الفضائية. من جهتها أشارت النازا إلى أن المركبة الفضائية ستواصل محاولة الاقتراب من تلسكوب سويفت بهدف جمع بيانات من شأنها أن تزود العلماء والمهندسين بدروس مفيدة لمهمات إنقاذ مستقبلية مماثلة. في مركز مجرة درب التبانة التي تضم كوكب الأرض، اكتشف فريق من علماء الفلك بقيادة الألماني رينهارد جينزل مدير معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض، اكتشفوا أسرع نجم يدور حول الثقب الأسود الفائق الكتلة بسرعة كبيرة جدا تبلغ 25 ألف كيلومتر في الثانية، أي أن النجم الجديد هو أسرع بنحو 100 ألف مرة من طائرة ركاب، ما يجعله أسرع نجم معروف حتى الآن في مجرة درب التبانة. النجم الواعد فائق السرعة حمل تسمية S301. بعد 10 سنوات من الآن سيتيح النجم الجديد تحديد سرعة دوران الثقب الأسود مباشرة واختبار نظريات أينشتاين. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: هنا نصل وإياكم مستمعين إلى نهاية صباح مونت كارلو الدولية. رافقني في تقديم الفقرات والنشرات نبيل شوفان. شكرا لك نبيل.
1: شكرا لك عزيز. شكرا موصول لرولا أبي حيدر رافقتنا في تقديم الفقرات والنشرات الأخبارية. نجوى بالمبارك وفتنا بجولة على ما جاء في الصحف الفرنسية والعربية الصادرة اليوم. سليمان ياسيني كان معنا في المواجيز,
0: وفي التنسيق كان معنا وليد الصقر. أما في الهندسة الصوتية فكان معنا عبد المنعم مرزوق وتيو.
1: والشكر موصول لكم دائما مستمعينا, وغدا موعد جديد في تمام الساعة الرابعة صباحا, وإلى ذلك الحين كونوا

0: 8 صباحا بتوقيت باريس. وهذا موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني. إليك سليمان.
1: شكرا نبيل، صباحكم سعيد مستمعين الكرام. نددت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا بمشروع استيطاني إسرائيلي جديد يضم أكثر من 1200 وحدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعياته على مستقبل حل الدولتين. هذا ويأتي المشروع ضمن مخطط أوسع لبناء نحو 3400 وحدة سكنية استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وفي تطورات الحرب في الشرق الأوسط، تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، داعية حلفائها والصين إلى المشاركة في حملة تستهدف إلى الضغط على النظام الإيراني من دون العودة إلى العمليات العسكرية. تهديدات رفضتها طهران، واصفة العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحسب الخارجية الإيرانية. هذا وأظهرت بيانات صادرة عن شركة

0: بلال أن 7 سفن شحن أبرحت عبر مضيق هرمز أمس، وهو نصف العدد المسجل في اليوم السابق. في اليمن أعلن الحوثيون استهداف مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جنوب غرب السعودية بطائرتين مسيرتين. في تونس تظاهر المئات في العاصمة التونسية ضد الرئيس قيس سعيد وسط انتقادات متزايدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن السجناء السياسيين. قال سيرغاي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع موقع news.ru الإخباري نشرت اليوم إن بلاده مستعدة للإنصات إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا شرط أن تعكس الواقع على الأرض، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفاهمها لموقف روسيا. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية على رأس المنظمة مع نهاية السنة الجارية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب الصين الشهر الماضي إلى 159 شخصا وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، ولا يزال 10 أشخاص في عداد مفقودين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وأترككم مع حنان
1: ومايا
0: في كافي شو موفقة في هذا البرنامج، وتحياتي لكم.
1: شكرا سليمان.
2: كافي شو حنان عبد الله مايا صباح.

0: صباح الخير لكل المستمعين من باريس إلى كافة الدول العربية وإلى كل من انضم إلينا الآن. صباح الخير حنان.
1: صباح الخير مايا.
0: كيفك اليوم؟
1: سافا.
0: في طاقة؟ ما نحط الشارجر؟
1: أقول الحقيقة ولا أكذب عليك؟
0: لا أكذب علي.
1: يكذب
0: كذبك حلو.
1: كذبك حلو. أنت مش بتاعت الكلام ده يا مايا.
0: لا من 2026 صرت
1: بتاعت الكلام ده خلاص.
0: عم نشوف بهالحياة صار الواحد يمكن لازم يكذب على حاله لا يقدر يعيش.
1: ايه والله ضروري مرة تكذب على نفسك يا صديقي، ولكن تكذب عليها بأشياء حلوة. مثلا يقول لك صديقك عندك طاقة، تقول له أنا عندي طاقة أحمل بها الأهرامات. يلا صباحكم سكر وتحياتنا لتيو.
0: شو القصة حنان؟ ماذا لدينا اليوم؟
1: أنا بقرأ الخبر بعين مفتوحة وعين مغلقة. عين ما كده وعين كده.
0: طب يعني. أهم شيء المخ مفتح.
1: المخ مفتح. في واقعة طريفة جدا شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي مايا، معزتين صعدتها بشكل يعني بتحسيهم إنه وكأنهم هربانات من شيء، يعني واقع شيء حاصل شيء بس إحنا مش عارفين، إلى إحدى حافلات النقل العامة بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية. تمكنتا من الصعود إلى حافلة تابعة لإحدى الشركات الأمريكية، كان هذا خلال هذا الشهر، وكأنهما يعني تستعدان لرحلة عادية وسط الركاب. لكن الرحلة لم تدم طويلا يا أصدقاء، إذ تدخل الركاب وأخرجوا الماعز من الحافلة وأعادوهم إلى الرصيف بشكل عادي. شفتي الفيديو ولا لا؟ ما شفتي؟
0: لا ما شفته.
1: عادي كانوا واقفين مع الناس، بعدين طلعوا الناس، طلع الماعز عادي جدا
0: بالحافلة
1: عادي. طيب طلعوا الناس بالحافلة وطلعت المعزتين،
0: تكسوا الباج ولا أخذوا ولا أخذوا أموند؟
1: هذه تجارب. أنت الآن يعني
0: خلص تلوعت من موضوع الأموند وال
1: نعم. مسكينة مايا، بس مرات لازم تكوني شوية قوية قدام هذا اللي يراقب الباجات.
0: قلبي طيب،
1: لازم تكذبي عليه شوية.
0: هون لازم الواحد
1: خضيتي مايا صح؟
0: لا بس لما الواحد يكون في إطار أو في مثل موقف هو يعني هو ما دخله فيه، بيصير ببطل يعرف شو بده يقول، كيف بده يتصرف، وخلاص بتروح
1: بيبكي الواحد. كنت بكيتي يا مايا. بس المعزتين ما كان عندهم لا باج ولا تيكت ولا شيء، ما كان في كنترول ولا شيء، فقط الركاب تدخلوا، بتشوفيهم في الفيديو بيحملوهم كذا، لما فتحوا الباب
0: مهضومين.
1: قالوا شيء للسائق، بعدين شو بيعملوا؟ بيزتوهم لبرا، بيطلعوهم على الرصيف. بس انتهى الخبر.
0: طيب حلو الواحد هيك يعمل ريكونكشن، مثل يجا يتواصل مع الطبيعة مع الحيوانات. هلأ عم نفهم شو معناتها. نحن وصغار كنا كتير نتضايق بس أهلنا يخدونا هيك مشوار على البرية أو على النهر، إنه فلوان أخديني، بدي شيء هيك حماس أكتر. ولكن هيدي الأيام عم نرجع لأصلنا، عم نرجع للطبيعة. أنا بنبسط هلأ بس شوف ماعز أو بشوف خواريف أو بشوف راعي.
1: شفتي
0: هيك بنبسط، بيصير معي شعور جميل جدا، برجع على أيام الطفولة، وهذا الشيء اللي نحن هلأ بحاجة له فعلا. البساطة، نحن بحاجة إلى البساطة.
1: وفي أشياء على فكرة كنا نشوفوها لما كنا صغار، الآن ما عدناش نشوفوها كبعض أبداً. الحيوانات مثلا آخر مرة والله العظيم يعني بيبي أنا صادقة معك، يعني شفت حمار، عارفة وين رحت وشفت حمار. البساطة مش لأنه شايفة حمار، ولكن قلت يا الله في باريس ما بشوفش حمير نهائي، بشوف حمير تانيين يعني
0: من غير نوع.
1: صدقيني قعدت حمرق واتفرج في الحمار وكأني شايفة جي يعني خيالي، بس هو بس حمار يعني. لأنه مش متعودين لا نشوفوا حيوانات
0: صحيح.
1: ولا على بعض الأشياء،
0: اشتقنا للبساطة للحياة الطبيعية لأيام زمان، ولكن هل فعلا الجيل الجديد يعلم ذلك أو بحس بهيدا المشاعر؟
1: تخيل الجيل هذا يعني يكبر مع أشياء مختلفة تماما.
0: صحيح. يلا
1: احنا شفنا قردة وشفنا حمير وشفنا الحمار الوحشي وشفنا الجمال، شفنا شو كمان؟ شفنا البغال.
0: كتب الزو يمكن. كتب الزو حنان.
1: ليش هو لما تشوف حمار يعني انت بزق والحمير بيقولوا بزق؟
0: لا عم بمزح عم بمزح.
1: لا لا بيبلك الحمار الماي بيبلك الحمار الوحشي والفيل. بس انا لما شفت الفيل بصراحة كان انبهار ما بعده انبهار.
0: عم اقول لك جمال
1: كان قبل سنتين
0: المخلوقات جمال حلو. يا ريت لو بنحترم
1: طبيعة
0: نحترم هيدي الطبيعة لأنه هيدي المخلوقات عم تهدد بالانقراض من ورانا نحن. ريت عن جد لو نحترم هيدي الطبيعة لنضل عم نستفيد من هيدا الجمال.
1: صح.

0: بداية جميلة مليئة بالحيوية والفرحة مع تو ليت وإليانا في هذه الأغنية الجميلة. ومن محطتنا لليوم حنان في برنامج كافي شو، في تنوع اليوم بالبرنامج حنان،
1: منوعات اليوم. تيو يراني أتميل على الكرسي، والله أتميل بس علشان أصحصح يدي والله العظيم. صباح اليوم سنكون مع الإعلامي عبد الرحمن نعماني.
0: الإعلامي عبد الرحمن رح يكون معنا من بيروت عن كتاب بيروت حبيبي. هذا الكتاب من دار أسولين الشهيرة، هذه الدار اللي تعمل
1: أصدرت
0: كتب، كتب عن أهم عواصم العالم، وهي كتب يعني معروفة بتلجأ لها دور الأزياء، دور المجوهرات الفاخرة لتصدر لها كتب جميلة جدا. ولكن هذا الكتاب له هيك وضع مختلف، إنه بيروت ولبنان أول مرة تلتفت دار أسولين للبنان. وعبد الرحمن رح يحكينا عن هذه المبادرة اللي هو بدأ فيها، وهو تواصل مع القائمين على هذه الدار وقال لهم أنه أنا بدي وجه رسالة حب لهذه المدينة، وعبال أنها تكون موجودة كالبلدان الأخرى والعواصم العالمية الأخرى في مكتبة دار النشر أسولين. فأنا رح نحكي بهذا الكتاب شو كان فيه، من أشرف عليه، حلو. وكل هيدا الأمور
1: سنكون مع هيد الأرياني في مدونتها لي اليوم بعنوان إحنا منا،
0: وبكوتشين قانون الجذب بين الخرافة والعلم والتطبيق. بتأمني بقانون الجذب؟
1: يس.
0: يعني الطاقة الإيجابية إذا
1: manifestation.
0: كنت manifestation
1: manifestation.
0: فإذا في كتير عالم بيأمنوا، في كتير عالم لا بصراحة. فرح نحكي مع المدرب ومؤسس أكاديمية حياة سائد كرزون.
1: أنا بقوم الصبح، تعرفوا شو بقول بعد ما أقول صباحنا وصباح الملك لله؟
0: أنا منيحة اليوم.
1: I was born to receive abundance, money, everything. شفتوا؟
0: خلقت
1: أستقبل كل هذه الأشياء الجميلة.
0: طيب، لأنه منستاهل.
1: يس يس، أنا أظن بأنه حقيقي، يعني أنا والله ما بمزح، حقيقي يعني هذا الشيء يجب أن يقوله الشخص ويردده، لأنه شوفي عقل الإنسان هو عبارة عن مثل البوكس، دخلي لها أفكار.
0: صحيح،
1: مثل البوكس، حطتي فيها أفكار سلبية ستكونين سلبية طول اليوم، نعم. طول النهار، نعم. ومع أصدقائك،
0: نعم.
1: حطتي فيها أشياء حلوة راح تكون طاقتك إيجابية، والطاقة الإيجابية بالتجريب، الطاقة الإيجابية تجذب كل ما هو إيجابي في الحياة. أكيد الحياة ليست دائما
0: يعني مش حياة دايماً
1: وردية وجميلة، نعم. في up and down، ولكن الإيجابية جميلة جدا،
0: نعم. هي الإيجابية فعلا، أصلا بتحسي بطاقة الشخص الإيجابي دغري من فورا من حديثه،
1: صح،
0: من طريقة حكيه، وبيأثر عليك كمان وبيأثر على نفسه.
1: مايا لما تفتح الباب الصبح افتحيه وقولي أنا فتحت بابي لكل ما هو جميل.
0: حبيت،
1: شفتي، صدقين، اعمليها هيك. هذه نصائح،
0: حتى لو
1: هذه نصائح مغربيه بامتياز. جدات
0: كده بعين الاعتبار.
1: ايه بتقول لك لما تفتحي الباب الصبح افتحيه وقولي فتحته للخير، وفتحته لكذا، وفتحته لكذا، قبل ما تخطي خطوه لبرا.
0: حلو،
1: اوكي طبقي هذا الشيء.
0: حطبق. لا انا بامن بهيدا الشيء، وعجبتني فكرتك، يعني الواحد بلش هيك براحة نفسية، بنفس عميق، بهيدي الأفكار الإيجابية، بحلو النهار بعتقد. وبمساحة حرة رح يكون معنا الصحفية هدى إبراهيم، وهي زميلتنا بالأغفئي، ورح تحكينا عن مهرجان السينما السودانية بباريس تحت شعار مهرجان أركوت للفيلم السوداني، وهي متخصصة
1: في الشؤون،
0: نعم، متخصصة في الشؤون السودانية. رح نحكي عن السينما السودانية في باريس، أهمية هذا الحدث وكل ما إلى ذلك. فإذن
1: يلا خليكم معنا.

0: حظنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون.
1: يلا حوره الزميل
0: عزيز منجلي.
1: يلا
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: والآن مستمعينا مع الراب الأبراج والحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا عزيز.
3: نعلم من البارحة أن القمر موجود في برج القوس، ولكن ما الذي تغير في الزوايا لهذا اليوم؟
4: نعم، القمر موجود في برج القوس اليوم وكمان بكرة السبت. هلا بالنسبة للزوايا، في عندي أربع زوايا. أول واحدة جاية الساعة 9:30 الصبح، تراين يعني 120 درجة مع المشتري. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الثانية جاية الساعة 3:45 بعد الظهر، الزهرة وزحل بيقابلوا بعض. هاي زاوية مش سهلة، هاي تخلق مشاكل ومصاعب عاطفية بشكل خاص. بعد ذلك يعود الأمر ليشكل زاوية تراين مع زحل، وعجاية الساعة 3 بعد الظهر، هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. آخر زاوية جاية بين القمر وزهرة سيكستايل يعني 60 درجة، جاية الساعة 3:04 بعد الظهر. هاي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. آخر شيء بدي أقول إنه القمر لما يكون موجود في القوس بصورة عامة نظرتنا للحياة إيجابية متفائلة.
3: وأين وصل عفوا، وكيف سيؤثر القمر على الأبراج في هذا اليوم؟
4: نعم، نبدأ مع الحمل. الحمل بنقول له أنت نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. في قسم منهم عم بيطلع رحلة للخارج مثلا، أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار عم بيستفيدوا في الأماكن اللي فيها عمل في عملية الاستيراد والتصدير. في رغبة قوية عند الحمل للتقرب من الأحباء. حتى في قسم منهم بيبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد. الأجواء الرومانسية بتتم دافية عندهم.
3: إلى برج الثور.
4: الثور بيكون مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن مرات يكون من تركة أو ميراث. مطلوب من الثور هون إنه ينتبه أكثر، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. مولود برج الثور أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة. بس نصيحة لكافة مواليد هذا البرج، لغاية 10 سبتمبر أيلول يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
3: ماذا عن برج الجوزاء؟
4: الجوزاء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معه تماما. خاصة اليوم فيش خلو مسار، بإمكانه يتمم طلب خطبة زواج أو ممكن أنه يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. في هاي الفترة الجوزاء مليان طاقة، مليان نشاط، وكمان أفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران.
3: ثم برج السرطان.
4: السرطان العمل راح يتراكم قدامه تقريبا زي امبارح. مطلوب منه طبعا يحاول ينجز قديش بيقدر من هذا العمل بدون ما يبالغ في المجهود الجسماني. اللي بيبحث عن عمل، واذا في اماكن فيها عمل الفرصة متاحة لمولود برج السرطان. وبصورة عامة بنلاحظ على السرطان انه علاقته مع افراد العائلة بهاي الفترة انجح من الفترات السابقة.
3: ماذا عن برج الاسد؟
4: الأسد عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية دافية تماما. أفكارهم كمان مواليد برج الأسد مقبولة عند الأشخاص اللي بيتعاملوا معهم. يوم مناسب جدا للأسد لممارسة نشاطات فنية وأدبية. بيسمعوا خبر حلو بتعلق بينجاز لواحد من أولادهم، ويوم ممتاز للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
3: إلى برج العذراء.
4: العذراء بيكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية. بإمكانه طبعا اليوم يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. أفراد العائلة يميلون للتعاون معهم. بس في نصيحة مهمة جدا للعذراء، لأن الشمس بعد لسه موجودة في برج الأسد، كل واحد منهم ينتبه يدير باله على صحته عبين ما يجي عيد ميلاده.
3: إلى برج الميزان.
4: الميزان نشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة أغلبها جوا البلد. شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر. أجواء رومانسية دافية. يوم مناسب للدراسة والمطالعة أو اجتياز امتحان. بيعزز العلاقة مع الإخوة والجيران والأماكن فيها عمل. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
3: وماذا تخبئ الكواكب لبرج العقرب؟
4: مكاسب مالية هي أغلبها بتيجي من العمل أو بيستردوا مبلغ منهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة لمواليد برج العقرب هاي الفترة ممتازة جدا إلهم للتقرب من المسؤولين. أفكارهم مقبولة عندهم وبالتالي ممكن أنه يحرزوا إنجازا معينا.
3: برج القوس.
4: القوس طبعا مليان طاقة مليان نشاط من امبارح. بإمكانه في هذا اليوم أنه يبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي أو بيواجهوا مشاغلهم. بينجزوا قسم كبير من العمل بيستفيدوا من ذلك. شعبيتهم في تصاعد. الأضواء مسلطة عليهم. الأكاديميون منهم عمالهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس وبتم أجواءهم الرومانسية كمان دافية.
3: إلى برج الجدي.
4: مع مزيد الأسف الجدي مر عليه مبارح واليوم كمان ومع يعني اليوم وبكرة حتى فترة مش كتير مريحة. مطلوب من الجدي أنه يطور روحه أثناء تصريف أموره أثناء التعامل مع الآخرين لأن الشمس كمان غير القمر عم تضغط عليه. اللي بيحصل هون أنه مطلوب من الجدي أن يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل وأن يخلد إلى الراحة. من يوم الأحد بيفتح صفحة جديدة بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
3: إلى برج الدلو.
4: الدلو وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من الجدي وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يلتقي الأصدقاء. ممكن يشارك معهم مثلا بحفلة أو مناسبة سعيدة. ممكن يحقق أمنية بمساعدة الصديق. بالنسبة للدلو أحلى ما عنده الحقيقة كمان أنه أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. وعلى ذكر العاطفة الأجواء الرومانسية الدافية حتى في قسم منهم بهاي الفترة ممكن من هون للعاشر من سبتمبر أيلول يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
3: ونختم مع برج الحوت.
4: الحوت بنقول له تركيزك رايح أكثر شيء على العمل على مركزك الاجتماعي علاقتك مع المسؤولين. بإمكانك إذا كنت موظف طبعا وفي مجال للعمل إنك تثبت جدارتك وتدفع بمصالحك لقدام. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. هذا اليوم مناسب تماما لهاي الخطوة. وبنلاحظ على مواليد برج الحوت بهاي الفترة إنه أفكارهم مقبولة عند زملاء وزميلات العمل.
3: ووصلتنا إبراهيم رسالة من نبيلة من القاهرة وهي من مواليد 3 شباط فبراير 1983 الساعة 10 صباحا تسأل لماذا تأخر الزواج وعن العمل والمال والصحة.
4: نعم نقول لنبيلة أنت برجك الدلو والطالع الحمل. هلا بدنا نعرف ليش تأخر الزواج. رحت على بيت الشراكة بعد ما رسمت خرطتها تبين أنه بيت الشراكة فيه 3 كواكب القمر زحل وبلوتو. القمر ما بيأثرش أبدا لكن زحل هو السبب الرئيسي والمباشر لتأخر الزواج. وبلوتو تحذير إلها أنه ما تفرض سيطرتها على الطرف الآخر. أي لما بيجي شخص يتعرف عليها على طول بيكتشف في خلال دقائق أنه بدأ تفرض سيطرتها فبيهرب منها. تنتبه نقطة الضعف هاي. هلأ في فرصة بس مش كتير قوية موجودة من هلأ لربيع العام المقبل لكن الفرصة الأقوى ويمكن تكون الأخيرة بـ 2029. بخصوص العمل هلأ في فرصة حتى نهاية الشهر الحالي وفي فرصة تانية بشهر 12 آخر شهر بهاي السنة. المال كمان في آخر شهر بهاي السنة وهذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. أخيرا سألت عن الصحة. بقولها عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليها. الأعضاء الحساسة حتى تنتبه في جسمها الساقان منطقة الرأس ومنطقة البطن. حاليا أنا مش شايف أي مشكلة صحية.
3: ومن اخترت لنا إبراهيم من المشاهير مواليد هذا اليوم؟
4: نعم رحنا يا عزيز على إنجلترا في عنا مغنية وكاتبة أغاني اسمها دينا كارول.
3: شكرا لك إبراهيم حزبون وفيتنا بالأبراج والحظوظ لهذا اليوم.
4: هلا بك يا عزيز ويعطيك العافية.
3: الله يعافيك.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: فإذن أحدث هذا اليوم 21 أغسطس آب من العام 1959، هاواي تنضم إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51. عام 1991 لاتفيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. عام 2017 كسوف شمسي كلي يحدث فوق الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 1918. هذه أبرز أحداث هذا اليوم في تواريخ متعددة. أما مواليد هذا اليوم من العام 1948، عزة أبو عوف ممثل مصري وهو موسيقار أيضا، ولد في القاهرة وتخرج من كلية الطب. كانت بدايته الفنية عندما أصبح عضوا في فرقة بلاك كوتس، وكانت فرقة شهيرة وقتها. ثم أسس بعد ذلك مع شقيقاته الأربعة فرقة الفور أم التي ساهمت أيضا في شهرته، وحققت الفرقة نجاحا باهرا في عقد الثمانينيات. وقدم الألحان والموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية، كما انتقل فيما بعد كما نعرفه إلى التمثيل. عام 1963 مواليد هذا اليوم الملك محمد السادس ملك المغرب، وهو ملك المملكة المغربية منذ العام 1999، والملك الثالث والعشرون للمغرب، تولى الحكم خلفا لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته. عام 1973 سيرجي برين، وهو أحد مؤسسي جوجل. عام 1984 أليزي، وهي مغنية فرنسية ولدت في جزيرة كورسيكا الفرنسية وعرفت باسمها الفني أليزي. لفتت موهبتها أثناء أدائها في برنامج المواهب غراند ستار عام 1999، وخلالها اكتشفت الفنانة ميلين فارمر موهبتها. أصدرت أليزي ألبومين بالتعاون مع ميلين فارمر ولوغان بوتونا، واشتهر داخل وخارج فرنسا. سنستمع موالوليتا إلى أليزي.

0: وإلى أبرز الأخبار الرياضية مع الزميل صدام صديق.
1: صباح الخير. عودة البطولات في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا بعد فترة التوقف الدولية. ونبدأ من إنجلترا حيث يستقبل حامل لقب أرسنال نادي كوفنتري سيتي صاعد حديثا وبطل الشامبيونشيب أرسنال افتتح الموسم الجديد بالفوز بالدرع الخيرية بالانتصار بثلاث أهداف دون رد من مانشستر سيتي، وكان الجنرز قد فازوا باللقب الأول المحلي منذ 22 عاما بختام الموسم الماضي. هذا موسم وصلوا فيه أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والخسارة على يد باريس سان جيرمان الذي توج بلقبه الثاني على التوالي. أرسنال يدخل هذا الموسم المحلي في إنجلترا مرشحا فوق العادة للاحتفاظ باللقب، خصوصا بعد الانتدابات الصيفية بإضافة البرازيلي برونو غيمارايش قائد ولاعب وسط نيوكاسل السابق، واليوناني الشاب كريستوفر سوليس الذي صنع هدفين لفريق في مباراة الفريق الأخيرة، وآخر الوافدين الإنجليزي إزري كونسا مدافع أستون فيلا الذي تشير التقارير إلى أدائه الكشف الطبي بالأمس تمهيدا للانتقال لنادي العاصمة في صفقة قدرت بخمسين مليون جنيه استرليني وفقا للتقارير. كوفنتري سيتي من جهته بعد الظفر بلقب الشامبيونشيب والصعود إلى الدرجة الممتاز المطلوبة منذ 2001 تعاقد مؤخرا مع النيجيري تايو أواني قادما من نوتنغهام فورست لقيادة خط الهجوم. في الأسبوع الأول من البريمير ليج أيضا السبت ديربي بين توتنهام هوتسبير وبرانتفورد توتنهام الذي صارع للبقاء في الدرجة الممتازة، قام مجموعة من التعاقدات هذا الموسم على رأسها الإيطالي ساندرو تونالي قادما بأكثر 100 مليون يورو من نيوكاسل، وأيضا لاعب الوسط ماتيو فرنانديز من ويستهام يونايتد، ويسعى من جهة أخرى السبيرز إلى صفقتين من مان سيتي تتمثلان في المصري عمر مرموش والبرازيلي سافينيو. مانشستر يونايتد يلتقي هذا السبت بالصاعد حديثا هول سيتي، اليونايتد تعاقد مع البرازيلي سانتوس من تشيلسي والبلجيكي يوري تيليمانث من أستون فيلا في انتظار اكتمال صفقة كاروس باليبا قادما من برايتون. السبت أيضا إيفرتون مع كريستال بالاس، نوتنغهام فورست مع ليدز يونايتد، إبسويتش تاون مع سندرلاند. في فرنسا تفتتح مباراة الأسبوع الأول من البطولة اليوم بمواجهة مارسيليا وضيف ستراسبورغ. من أبرز الجولات السبت لانس الثاني الموسم الماضي مع أوكسير، ليون على أرض تولوز ونيس مع لوريون، فيما تم تحويل لقاء حامل لقب باريس سان جيرمان أمام رين هذا الأحد من ملعبه إلى ملعب رين بسبب سوء أرضية حديقة الأمراء. في إيطاليا انطلاق الجولة الأولى من السيريا السبت بأربع مواجهات، إنتر ميلان حامل لقب على أرضي مع مونزا، نابولي على أرض جنوا، بارما مع كالياري، أودينيزي مع كومو. في ألمانيا لقاء سوبر مرتقب هذا السبت بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. وفي إسبانيا انطلاق جولة الأسبوع الثاني اليوم بمواجهة بيتيس إشبيلية مع ريال سوسيداد. السبت ينزل الملكي ريال مدريد ضيفا على إسبانيول برشلونة، أول مواجهات الموسم بالنسبة إلى المدرب جوزي مورينيو مع الريال. ومن جهة يلعب برشلونة الأحد في مواجهة إلتشي. أتلتيكو مدريد كان قد انتصر في أول مباراة في الموسم على ضيفه ملقا الصاعد. حديثا عربيا، قدم المنتخب الأردني مدرب الجديد المغرب دوزاكي لقيادة النشامة والتحدي الأول نهايات كأس آسيا 2027. المدرب المغربي أكد في المؤتمر الصحفي على أن الهدف تجهيز منتخب قوي ومنظم وطموح للوصول على الأقل إلى المربع الذهبي في البطولة.
2: جيت باش نحافظ المكتسبات، نطور المجموعة ونضيف أفكار جديدة، والهدف ديالنا هو نبنيو منتخب قوي منظم عنده شخصية قوية ويقاتل على كل كرة وكل نقطة. أنا كان أمن بأن المنتخب بحال الحال المعيار هو الجاهزية والمستوى الفني، الانضباط، الروح القتالية، وكذلك الرغبة في حمل القميص.
1: هذا وقد تعاقد الاتحاد الأردني لكرة القدم مع بادو زاكي في 19 من تموز يوليو الماضي خلفا لمواطنه جمال السلام الذي قاد المنتخب الأردني إلى نهاية المونديال للمرة الأولى في تاريخه، لكن السلام وقيل بعد الخسارة في ثلاث مباريات في دوري المجموعات. في كرة المضرب أعلن الإسباني كاروس الكاراز الغائب منذ نيسان أبريل الماضي بسبب إصابة في المعصم عن عودته إلى المنافسات، وذلك عبر بوابة الولايات المتحدة المفتوحة المقررة بين 30 من آب أغسطس الجاري و13 من أيلول سبتمبر المقبل. بذلك انتهت أخبار رياضية للقاء.

0: من نورة فتحي إلى لقاء هذا الصباح مع عبد الرحمن نعماني مايا.
1: نعم، إلى لقاء هذا الصباح.
2: لقاء الصباح.
1: بيروت حبيبي، كتاب أطلقته دار أسولين مؤخرا في هذا الشهر في رحلة جميلة إلى مدينة بيروت، المدينة التي تجمع بين التاريخ والثقافة والفن والحياة العصرية. ولكن خلف هذا الكتاب خطوات كثيرة يجب أن نتكلم عنها ونسلط الضوء عنها، ولذلك معنا الناشط الإعلامي الزميل عبد الرحمن نعماني. صباح الخير عبد الرحمن.
3: صباح الخير مايا، من بيروت الحبيبة على قلب باريس.
1: شكرا جزيلا لك ولتواجدك معنا. واليوم أنا نحكي عن مبادرتك قبل ما نحكي عن الكتاب، لأنه الكتاب لو ما مبادرتك الخاصة ما كان شاف الضوء مثل ما بيقول.
3: يعني صراحة من 4 سنين تقريبا كنت دايما أقول أنه ليه ما في كتاب لبيروت بالترافل سيريز تبع السولين، وبيروت بتستاهل نعطيها كتير لأنه عطتنا كتير. فتم التواصل بيني وبين أليكس السولين من قبل صديق مشترك، هو رجل أعمال معروف جدا، تعرفت عليه بباريس لأليكس السولين خلال عشاء عنده. ووقت اقترحنا بالعشاء قلت له لأليكس أنه ليه ما بنعمل كتاب لبيروت، هيدا كانت سنة 2022. قال لي أليكس I'm definitely interested أنه نعمل كتاب لبيروت، إذا بتقدر تأمن لنا الكلاينت اللي بده يعمل الفاندينج تبع هيدا البروجيكت كرمال إنه يبصر النور. وبعد تعرف قطعت المنطقة بظروف كتيرة وبصعوبات كتيرة، وصراحة خطر لي أنه ليش ما بعملها. ووقتها كان 7 مانجمنت وربيع فخر الدين اللي هو بيشتغل بالF&B ورافع اسم لبنان بالهوسبيتاليتي سيكتور، قال لي ليه ما بنعمل كمان لبيروت. فاقترحت عليه الفكرة وهي funded the project by 7 management. وأخيرا الكتاب بعد الصعوبات اللي قطعت فيها المنطقة وبعد رحلة عمل شاقة، يعني هي أخذت 4 سنين صراحة، ومثل ما عم تقولي هو يمكن الكتاب بينزل بس الشغل والتعب بيضله موجود.
1: أكيد.
3: فتعاوننا سوا بهذا البروجي وكتر خير الله أبصر النور والبس is amazing.
1: حلو، شو بيعني لك هالكتاب اليوم؟ يعني انت خطيت خطوة مختلفة جدا بنشاطك الصحفي والإعلامي.
3: بدي خبرك شغلة، أنا مثل ما قلت نزل القول بالكتاب، أنا بحمل بيروت وين ما بيروح معي. بيروت نحن بنحملها بأي بلد بنكون موجودة بالعالم، بيروت بتكون موجودة فينا. ودائما كلنا أنا أخذتها من ملهمي اللي صعب أنه الإنسان لازم يرفع اسم لبنان عاليا وين ما بيروح. فبالنسبة لإلي نحن وين ما بنروح كلبنانية لازم نضلنا يكون في جزء من لبنان فينا.
1: حلو.
3: ومن بيروت خاصة.
1: الكتاب شو بيفرجي؟ أي ملامح لبيروت؟ أي جهة لبيروت؟
3: الكتاب هو فيه كل شيء من بيروت. فيه بيروت الماضي، فيه بيروت الحاضر، فيه بيروت الثقافة، فيها الشوارع القديمة، فيها الشوارع الجديدة، فيها بيروت قبل الحرب، بيروت بعد الحرب الأهلية.
1: نعم.
3: بيروت بعد العمار، يعني وكيف تعمرت بيروت بعد الحرب، فيها كل الكونتراديكشنز. يعني في كل شيء بقلب الكتاب. وحتى يعني صراحة الحلو بالكتاب أنه فيه نبض كمان جيل جديد، لأنه في صور مستعملين من الكتاب من illustrators وgraphic designers وphotographers لبنانية جداد.
1: يعني ما
3: فرج هالفرصة وطلعون هالضوء بينحط شغلهم.
1: يعني نحن دايما بذاكرتنا بيروت كيف تعذبت وكيف نحن تعذبنا معه وكيف مرقت بكل هيد الأزمنة وهيد العصور، وهلأ مؤخرا يعني انفجار المرفأ إلى الحروب إلى كل ما إلى ذلك. أدحل نشوف كمان صور جديدة لهذه الأعوام الأخيرة وكمان اللي رح تفوت بالتاريخ ولبعد سنوات، 10 سنوات لبعدين حتصير التاريخ.
3: نعم. بدي أقولك شغلة، اللبنانية يمكن بعضهم بيتعلقوا ببيروت وبيتذكروا بيروت بالستينات وبيتذكروا بيروت أنه بالحرب وبالمصاعب وبعدين هيدا، بس بالنسبة لنا نحن كشعب لبناني نحن شعب عنا مثل طموح أنه نعيش كل يوم وبيومه، وما بيهمنا كل شيء قطعنا فيه. حتى يمكن نحن رغم هيدا الصعوب الصعب اللي عم نعيشها، الشعب اللبناني بعده شعب جبار وشعب عنيد، أنه نحن بدنا نكفي وبدنا نقول أنه نحن بدنا نضلنا عايشين ونأرجي جمال بلدنا. يعني حتى نحن هيدا السنة يمكن قطعنا بحرب كتير صعبة، بس لاحظت بالصيفية الناس بدهم يقولوا لا وبدنا نكفي وبدنا نعيش وبدنا نرجع، انه نحن قديش صامدين ان نضلنا نستمر ونحب الحياة. وانا بنظري نزل الكتاب بهيدا الوقت ليرجع. نحن الكتاب على فكرة كان مفروض ينزل بشهر ايار سنة 2026، بس بسبب الحرب صار في كتير contradiction، انا لازم نأجل لازم نأجل وهيك. بعدين السوريين طلبوا منا قالوا لنا انه بلشوا يشوفوا انه على السوشيال ميديا انه بلبنان في قصص عم بتروق وصار رواق، قالوا لنا لا لازم ننزل بالصيفية. وتناقشنا مع بعض وقلنا خلص لازم نعمله ميد اوغست.
1: هل تعتبر انه كان وقته مناسب بهيد السنة بالذات؟
3: أكيد وقته مناسب لأنه بيعطي أمل للناس. بيعطي أمل للناس أنه أنتوا ما بتكون تضلكم depressed أو ما بتكون تضلكم
1: في أمل.
3: الأمل لازم دايما يكون موجود. الإنسان بحياته كلنا بنمرق بصعوب، أنت بحياتك بيكون عندك قصص ومصاعب بس بتتحك وبتبتسمي. كلنا عنا مصاعب، الغني والفقير عنده مصاعب بحياته. ما حدا يفكر أنه الإنسان بعيد عن المصاعب والظروف الصعبة، بس الإنسان هو لازم يعرف كيف يتأقلم أنتو أدابت. والشعب اللبناني ونحن كشعب لبناني تعودنا كيف تو أدابت، ما بعرف كيف بيقولوها بالعربي الجملة،
1: كيف ضيعتها كمان للكلمة كيف نتعامل مع الموقف،
3: نتعامل مع المواقف، لأنه وقت تتقطع بكتير ظروف بتصير بتعرف كيف تتأقلم بحياتك، لأنه بتتأكد بتوصل لفترة بالحياة أنه ماشي بيستمر، فأنت بدك تعرف كيف الظروف هي تاخدك لتستمر. ونحن الشعب اللبناني وحتى الشعب العربي والعالم العربي كمان ما فقد الأمل بأي شيء، رغم كل شيء قطع فيه كفينا. نحن لازم دايما نخلي فسحة أمل وفسحة positivity. وكل إنسان من أي بلد بالعالم وقت تقليله بيروت، وخصوصا في كتير لبنانية بالبرازيل بفنزويلا في بالاغتراب، كلهم بيروت بتعني لهم بشيء وبتذكرهم بشيء.
1: ليه بيروت حبيبي؟ ليه هيدا الكلمة بالذات؟
3: لأنه نحن كلبنانية نستعمل كلمة حبيبي كتير. هي مثل بيروت مونامور، بيروت حبيبي. فحبيبي هي كلمة عربية مثل ما بيقولوا لغة بيضة، كمين ما كان بيقولها الأجنبي والعربي
1: تعودوا عليها.
3: فبيروت حبيبي مثل لغة سلانج، لغة العالم معودين عليها لغة بيضة. فبيروت حبيبي يس بيروت حبيبي، لأنه كل إنسان حتى الأجنبي والعربي بالنسبة له بيروت بحبوا بيروت.
1: شو أكتر شي عجبك ببيروت من خلال هيدا الكتاب؟
3: أكتر شيء عجبني ببيروت مثل ما بقولك من خلال هذا الكتاب أنه أرجع بيروت باللي قطعت فيه بالأيام الحلوة اللي هي بالستينات وبالجولدن إيج، بالأيام الصعبة أرجت الحروب، حتى أرجت الثورات. يعني في صور من 14 أذار 2005، في صور من قصص اللي صارت بأكتوبر، أرجت شوي الشعب كيف أنه مرات بيوقف ضد الظلم. وأرجت كمان الهوسبيتاليتي سكتر تبع بيروت، أرجت كيف نحن عنا النايت لايف من خلال سيفن مانجمنت شو عندهم قصص، ومن خلال أكيد مطاعم تانية. وبنفس الوقت أرجت لنا شخصية لبنانية قدرت تترك بصمة، أمثال إلي صعب، نبيل نحاس، ماجد الرومي. يعني في شخصي حتى مخرجين لبنانيين، إن كان مارون بغدادي أو كمان نادين لبكي. فعن جد أنه أرجت كل المواهب اللبنانية كمان، مع أنه المواهب اللبنانية لا تعد ولا تحصى. وأكيد بدي أقول أنه في كتير بعد كمان مواهب يمكن كان لازم تنزل، بس إذا بدها تنزل يمكن ينعمل لها كتاب لحالهم. هيدا الشيء
1: فينا نقول بنتوقع كتاب تاني من دار أسولين
3: إن شاء الله. إن شاء الله ليش لا؟ يعني دايما بدي أخبرك شغلة، أنا بنظري الإنسان ما عنده شيء مستحيل بالحياة.
1: صحيح.
3: يمكن عملنا هلأ بيروت، يمكن بعدين يكون في عواصم تانية، هو نوز. يمكن يكون بعدين في أبروتش لمدن تانية لبنانية، هو نوز. دايما بدي أقولك شغلة، وقت تعمل بروجكت، هلأ البروجكت هيدا صارت ورا ظهرك، هلأ بتفكري واتس ناكس. والإنسان وقت يبني لونج تيرم ريليشن مع حدا دايما بتفكري تكوني خلاقة، لأنه الفكرة بتبلش بشي صغير تنتهي بشي كبير.
1: بدنا ننهي مع أنه كتير قصير المدة الزمنية والوقت، ولكن مضطرين، ولكن بسؤال أخير، هل هيدي الفكرة من وين نشأت عندك هيدي الفكرة؟ يعني انت التقيت في
3: أنا وين ما بسافر بالعالم بشوف في كتاب لأسولين عاملين كتب لكذا بلد وبلبنان واللبنانية شعب بحب كان البراند وبيشتري لكل العواصم.
1: صحيح.
3: ليش نحنا ما بنحط بيروت على العواصم العالمية؟ ليه ما بيروت بنخلي دار نشر عالمي مثل أسولين يعملون
1: يلتفت لها المدينة؟
3: exactly. وأنا بدي أتشكرك كتير على هذا الانترفيو لأنه قدرت تدوع هذا الشيء وتقرر

0: على هذا اللقاء اليوم. تعرفنا أكثر على مهرجان السوداني، على المواهب السودانية، ومتحمسون أيضا لاستكشاف المزيد عن هذا البلد الجميل كمان من خلال زميلنا عاطف.
1: بعدين رح تعطينا فيلمين أو ثلاثة نتفرجوا عليهم. شو رأيك؟ أوكي؟
0: أكيد أكيد بالطبع.
1: شكراً شكراً هدى إبراهيم، أنت بنت الدار كمان يقال.
2: وشكراً على القهوة.
1: صحة. توفقت شاهيناز، جابتك القهوة كما يجب. شكراً شاهيناز، شكراً كونتان، شكراً للزملاء، شكراً مايا.
0: شكراً لك حنان.
1: إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها أحد أبرز النقاد وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل أحد واثنين في 4:36 وكل سبت في كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: الحادية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. وإلى نشرة الأخبار مع زميلة هدى العناز.
3: شكرا لك مايا، أجدد التحية لكل مستمعين الكرام، والبداية بالعناوين. الصين تعتبر أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل، وتعرب عن معارضتها العقوبات الانفرادية غير القانونية والتي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي. تنديد دولي وتصاعد للانتقادات الدولية للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وبريطانيا تستقبل مجدداً الأمير هاري وزوجته ميغان بين ترحيب ملكي وتساؤلات شعبية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. في أول رد على دعوة واشنطن حلفائها والصين إلى الانضمام إلى حملة واسعة لعزل إيران اقتصاديا، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية صباح اليوم إن العقوبات والضغوط لن تساهم في حل المشكلة، مضيفا أن الصين تدعو الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل المشكلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. كما شدد على أن الصين تعارض العقوبات الانفرادية غير القانونية والتي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي ولا تحظى بتفويض من مجلس الأمن الدولي. وفي أول رد إيراني قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبة في اليوم على قناته على تيليجرام، قال إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الجائرة. تصاعدت الانتقادات الدولية للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد طرح السلطات الإسرائيلية مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية. المزيد مع سليمان ياسيني.
4: تصاعدت موجة الانتقادات الدولية للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان الذي أعلن عنه قبل عام. وفي هذا السياق دعت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا إسرائيل إلى التراجع عن المشروع ووقف توسيع المستوطنات، محذرة الشركات من المشاركة في البناء لما قد ينطوي عليه ذلك من انتهاك القانون الدولي. ويأتي المشروع ضمن مخطط

0: وسع لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس. وترى دول أوروبية ومنظمة الأمم المتحدة أن تنفيذ المشروع قد يفصل أجزاء الضفة الغربية عن بعضها ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وبالتالي يهدد حل الدولتين. إلى ذلك أعلنت بريطانيا بحث إجراءات بينها فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني، وهو ما رفضه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي اتهم لندن بالتجاهل ما وصفه بالتطرف الفلسطيني.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة قتل الجيش الإسرائيلي اليوم فلسطيني في مدينة جنين وفقا لمصادر فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الرجل كان يحاول طعن جندي إسرائيلي بسكين. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية موسعد بولس إن إيران تستخدم حزب الله لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. هذا فيما واصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، فبعد سنوات من الابتعاد عن بريطانيا يفتح الأمير هاري وزوجته ميغان صفحة جديدة بقرار العودة مع طفليهما إلى المملكة المتحدة. هدى الحسيني والتفاصيل.
2: يستعد الأمير هاري وزوجته ميغان للعودة مع طفليهما إلى بريطانيا بعد أكثر من 6 سنوات أمضتها العائلة في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يقيم الدوق والدوقة ساسكس في منزل خاص خارج لندن بعيدا عن المقار الملكية من دون استئناف مهامهما الرسمية داخل العائلة المالكة. وقد سجل الأمير آرتشي البالغ 7 سنوات وشقيقته الأميرة ليليبيت البالغة 5 سنوات في مدرستين بريطانيتين. تفيد المعلومات بأن الملك تشارلز علم بقرار العودة يوم الأحد قبل 3 أيام فقط من الإعلان، ورغم المفاجأة رحب الملك بالخطوة ورأى فيها فرصة لقضاء وقت أطول مع ابنه وحفيديه. لكن عودة هاري تعيد طرح مسألة الحماية الأمنية التي شكلت خلافا طويلا مع وزارة الداخلية. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: ونبقى مستمعين الكرام في أخبار القارة الأوروبية، حيث أعلنت كل من ألمانيا وإسبانيا تسجيل أعداد قياسية من الوفيات جراء موجات الحر خلال الأسابيع الماضية، بعدما شهد البلدان ومثلهما العديد من الدول الأوروبية صيفا يعد من الأشد حرارة على الإطلاق. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
3: الآن غدا طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى مريم زكي من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات، المحطة الأولى وفقرة الملف، ومع اشتداد موجات الحر من يحمي العمال من العمل تحت الشمس من درجات الحرارة القاتلة أحيانا؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، مراد كتكوت مسؤول الإعلام في المرصد العمالي الأردني من الأردن، دكتور نهيدة سعيد الهبجة طبيبة تنضم إلينا من هنا من فرنسا، وفاء عشري منسقة برنامج المناخ والانتقال العادل في دار الخدمات النقابية والعمالية تنضم إلينا من مصر، وينضم إلينا أيضا ياسر عبد الستار مهندس مستشار في السلامة والصحة المهنية من مصر. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى الأردن، وفي الأردن جدل حول استملاك أراضي الأغوار من قبل الحكومة، ستنضم إلينا ليلى سامرائي العضوة في لجنة الدفاع عن الأغوار الجنوبية، كما تنضم إلينا شهادة من أم حمزة وهي صاحبة أرض أعلن الحكومة استملاك أرضها. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: مع اشتداد موجات الحر يواجه ملايين العمال في المنطقة العربية يواجهون مخاطر صحية قد تصل إلى الإجهاد الحراري والوفاة. اليوم نتساءل، هل توفر التشريعات الحالية حماية فعلية لهم من الحر القاتل؟ وكيف يمكن ضمان سلامة العمال المهنية والجسدية؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ مراد كتكوت مسؤول الإعلام في المرصد العمالي الأردني. نرحب بك أستاذ مراد.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ مراد. يعني هناك قوانين عديدة، من بينها إصدار وزارة العمل الأردنية يعني قرارات مؤقتة خلال موجات الحر تحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، ولكن بكل صراحة هل تكفي هذه القرارات أم يحتاج الأردن إلى حظر موسمي ثابت لا يرتبط بإعلان موجة حر، بل ربما برقابة مكثفة وقوانين فعالة أكثر؟
2: في البداية يعطيكم العافية وشكرا لكل المستمعين من أي مكان. يعني في البداية حقيقة إذا بدنا نحكي على الصعيد الأردني بشكل عام، منظومة السلام والصحة المهنية في الأردن شهدت تطور صراحة خلال السنوات الماضية، على خصوصا على مستوى التشريعات. يعني مثلا في عام 2023 تحديدا صدرت 3 أنظمة بموجب قانون العمل الأردني، وهي 3 أنظمة الجديدة تتعلق بالسلام والصحة المهنية بشكل كامل. يعني هي أنظمة متخصصة للسلام والصحة المهنية، من بينها نظام السلام والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، وأيضا نظام العناية الطبية والوقائية والعلاجية، وأيضا نظام تشكيل اللجان السلام والصحة المهنية وتعيين المشرفين من المؤسسات. وإحنا باعتقادنا بصراحة أنه هذا تطور مهم على المستوى التشريعي، لأنه بيعزز الإطار التشريعي لحماية العمال من مخاطر بيئة العمل. إذا بدنا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر عن الظروف يعني أو مخاطر العمل في ظل الظروف الجوية الاستثنائية، ومن بينها العمل تحت أشعة الشمس وموجات الحر، التشريعات الأردنية حقيقة من ضمن الأنظمة الجديدة اللي تحدثت عنها تضمن صراحة النصوص واضحة بهذا الخصوص. يعني أحد الأنظمة بلزم صاحب العمل باتخاذ إجراءات وتدابير لازمة لمحافظة على سلامة العاملين وصحتهم في الظروف الجوية الاستثنائية، ومن بينها العمل تحت أشعة الشمس وموجات الحر. طبعا يعني بالإضافة طبعا هذا إلى جانب القرارات اللي تحدثت عنها اللي بتصدرها وزارة العمل بتحديد ساعات العمل.
0: أستاذ مراد لو سمحت لي، يعني القوانين موجودة في الأردن وموجودة في غيرها من البلدان العربية، ولكن يعني جولة سريعة في شوارع تلك البلدان والمدن سنكتشف أن هذه القوانين لا تطبق. ما مدى التزام أصحاب العمل بهذه القوانين بهذه القرارات؟
2: أكيد يعني هذا اللي كنت بدي أتحدث فيه حاليا، انه عندنا قوانين ممتازه وفي تشريعات بتنص بشكل واضح بهذا الخصوص، لكن زي ما تحدثت المشكله الاساسيه عندنا في الاردن واتوقع مش بس في الاردن، في معظم البلدان العربيه، انه وجود التشريع لحاله فقط ما بيكفي، لانه احنا برضه بدنا نقيس مدى تطبيقه على ارض الواقع. للاسف مدى تطبيق هاي التشريعات على ارض الواقع جدا ضعيف، خصوصا في بيئات عمل اللي هي خلينا نحكي بيئات العمل او في قطاعات غير المنظمه. لما نحكي قطاعات غير منظمه شو يعني خلينا نحكي قطاعات غير رسميه، يعني غير مسجله للهيئات الحكوميه، غير مسجله للضمان الاجتماعي، ما عندها حمايه اجتماعيه، وبالتالي عمليات التفتيش وتطبيق القرارات وتطبيق التشريعات في هاي القطاعات تحديدا اللي بتعرض العمال فيها تحت اشعه الشمس، مثل قطاع الانشاءات، قطاع الزراعه، قطاع النقل، هاي القطاعات غالبها معظمها قطاعات غير منظمه وغير مش يعني بتغيب فيها بشكل كامل موضوع الحمايه الاجتماعيه. هاي القطاعات موضوع التفتيش فيها بيصير موضوع اصعب، وتطبيق القوانين فيها موضوع بيصير اصعب، وهذا بالتالي احنا بتطلب ايجاد او تطوير اليه جديده لانفاذ القوانين والتشريعات المتعلقه بالسلام والصحه المهنيه بشكل فعال اكثر. وهي المشكلة احنا بنواجهها من زمان، يعني في تشريعات نعمل تطورات تشريعية ولكن الإنفاذ يبقى محدود جدا، خصوصا في القطاعات طيب غير المنظمة مثل الإنشاءات.
0: عفوا أستاذ مراد كتكت، هناك قوانين جميل جدا، ولكن أيضا مقابل هذه القوانين هل تقدم الحكومة ربما حوافز أو تعويضات مقابل التوقف عن العمل؟ يعني إذا قالت للمشغلين لا تجعلوا العمال يعملون في هذا اليوم، هل هناك مقابل هذا الأمر ولا لا؟ لأنه هناك الكثير من العمال يقولون إذا لم نعمل يعني لن نأكل، يعني سنخسر لقمة عيشنا.
2: أكيد أكيد أكيد. شوف هذا الموضوع، أنا في الأردن ما في نص قانوني صريح بيشير لهذا الإشي بموضوع التعويضات، ولكن هذا برجع لصاحب العمل. يعني مثلا إحنا خلينا نحكي إذا مثلا صارت موجة حم، وزارة العمل تصدر قرار بأنه مثلا من الساعة من الظهر للعصر ممنوع العمال يشتغلوا بهاي الساعات، خصوصا بقطاع الإنشاءات والزراعة والنقل، تمام؟ فصاحب العمل هان شو بيعمل؟ بيشفت، يعني مثلا بتصير ساعات العمل بالمساء،
0: نعم،
2: يعني بنقل او بتصير عمليه نقل لساعات العمل بدل ما تكون بالظهر،
0: طيب
2: بتصير بالمساء، او مثلا بتصير مثلا او مثلا باليوم الاخر لما تروح مشت الحم بتزيد ساعات عمله، يعني هيك الاليه اللي احنا بنشتغل فيها.
0: واضح،
2: تمام. هلا موضوع انه مثلا في عمال ما بياخذوا تعويضاتهم، لابد انه اكيد في حالات كثير عمال ما بيقضوا مثلا حقوقهم او مستحقاتهم بسبب هاي الحالات.
0: استاذ مراد، نتمنى ان تبقى معنا. تنضم الينا الدكتورة نهيدة سعيد الهبج الطبيبة، نرحب بك دكتورة.
3: أهلاً
0: جميعاً. دكتورة نهيدة، متى يتحول الشعور المعتاد بالحر والتعب إلى إجهاد حراري قد يهدد حياة العامل؟
3: بيتحول الشعور المعتاد بالتعب لإجهاد حراري ممكن يهدد حياة العامل لما طاقة الجسم تكون المصروفة أثناء موجة الحر أكثر من الطاقة داخل الجسم، يعني لما يكون ما في شرب ماء كافي أو حتى سعرات حرارية كافية، فممكن الجسم يكون تتجاوز طاقة الجسم المعتادة، وهذا الشيء ممكن ينقل إشارات للدماغ أنه هلأ لازم نوقف، لازم الجسم يأخذ استراحة عن العمل. وممكن كمان نحن شفنا هذا الشيء بموجات الحر حتى عند الأطفال، شفنا مرضى جايين بسبب تجفاف كامل اضطرنا نحط لهم سيروم، فهذا الشيء ممكن يأثر على ممكن يقضي لحالة إسعافية يعني كبيرة، ممكن الشخص يكون بخطر موت بسبب هالشيء. بغض أبعد يعني من ضعف، ممكن تبلش القصة بمشاكل بالتركيز، بمشاكل بالقدرة على العمل، ولكن أكثر من ذلك خطر للموت.
0: طيب دكتورة نهيدة، يعني كيف تؤثر درجات الحرارة العالية على العمال؟ ما هي الأخطر بالتحديد؟ وهل نتحدث هنا عن العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس مباشرة، أم حتى أيضا العمال الذين يعملون وهم غير متعرضين للشمس؟
3: أكيد درجات الحرارة العالية بتأثر على الجميع، يمكن بدرجة أكبر على العمال اللي بيعملوا تحت حرارة الشمس بشكل مباشر، ولكن شفنا نحن ألو؟
0: نعم عم نسمعك.
3: شفنا نحن تأثير حتى للعمال اللي بيشتغلوا بالأماكن المغلقة مثلا بفرنسا اللي هي دولة أبدا ما لها معتادة على هالدرجات الكبيرة. الأماكن المغلقة عم تحبس الحرارة، وقات عم تكون الحرارة بالأماكن المغلقة أكبر من الحرارة خارج الأماكن المغلقة. فإذا ما في تكييف داخلي، إذا ما في إذا مثلا عمال عم يشتغلوا على ورشة، عم يشتغلوا بتصليحات بأماكن مغلقة وما عندهم قدرة أنهم يشربوا مي بشكل منتظم أو أنهم يروحوا لأماكن فريش أكثر ويقدروا يغيروا حرارة جسمهم، فهذا الشيء ممكن يأثر يمكن بالأماكن المغلقة أكثر من الأماكن المفتوحة اللي فيها شوية هواء اللي ممكن في
0: يعني هذا يعني أن المخاطر هي لا تتعلق فقط بمن يعمل تحت أشعة الشمس مباشرة. أكيد. طيب أكيد. ما هي الأعراض التي نقول من خلالها أننا نتعرض للإجهاد الحراري والخطر على الصحة؟
3: أول شيء بتبلش موضوع إذا في تعرق زائد عن هاي أول إشارة جسم عم يحاول يتأقلم مع الحرارة. التعرق الزائد عن العادة، فهي أول درجة بتخلي الشخص يقول لازم أنا هلأ أشرب مي، لازم أنا هلأ أعوض المي اللي عم أخسره أثناء العمل. هي أول إشارة. بعدين بيصير في صعوبة بالتركيز، بيكون في عصبية زايدة، بيكون الإغيتابيليتي مثل ما نقول فرنسي إنه الشخص ما نو قادر يتحكم بأعصابه. ممكن يؤدي هذا الشيء بعدين لدوخ، فقدان للوعي. فأول إشارة أكيد صعوبة بعد التعرق هي صعوبة التركيز، العصبية الزايدة.
0: نعم. طيب دكتورة نهيدة، ما الإسعافات الأولية الصحيحة عند الاشتباه في إصابة عامل بإجهاد حراري أو بضربة شمس، وما الأخطاء الشائعة التي قد تؤخر إنقاذه؟
3: هلا الإجراءات الأولية الصحيحة أكيد هي إنه ينحط في مكان تتعدل حرارته. الشيء الخاطئ ممكن إنه نحط ثلج مثلا على العامل أو نحاول ننزل حرارة الجسم بشكل سريع جدا. هاي من الأخطاء الشائعة. ما بيصير إنه حرارة الجسم تنزل مثلا من 40 ل 35 بشكل سريع جدا. فلذلك مهم كتير إنه لما عامل يتعرض لهالشيء يكون في أخصائيين مختصين، يعني أطباء أو باراميديكو، يعني أشخاص بمجال الصحة هن اللي يتصرفوا. لكن قبل ما نوصل هالخطوة أهم شيء إنه يكون في تعويض للماء اللي عم يخسره الجسم أثناء التعرق الزائد. من الأخطاء الشائعة أثناء تعويض المي هي شرب المي بكثرة بدون ما نشرب معه أشياء فيها سكر أو ملح، نخسر شوارد من الجسم ما منعوضها. فكثر شرب المي بيخلي يصير في مثل انحلال بالدم، وبيخلي هذا الشيء انه كمان يأثر على الدماغ وممكن يعمل مضاعفات. شرب المي مع شوارد مع ملح، مع يعني مثلا تيبيكمون العصير الصودا هالقصص أحسن من المي لحالة مثلا.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الدكتورة نهيدة سعيد الهبج الطبيبة، حدثتنا من هنا من فرنسا. شكرا جزيلا. تنضم إلينا وفاء عشري منسقة برنامج المناخ والانتقال العادل في دار الخدمات النقابية والعمالية من مصر. نرحب بك أستاذة وفاء.
4: أهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج.
0: أهلا بك أستاذ وفاء عشري. العمال الأقل أجرا هم غالبا الأكثر تعرضا للحرارة والأقل قدرة أيضا على رفض ظروف العمل الخطرة. هل يدفع هؤلاء ثمن أزمة مناخية وأزمة أيضا قانونية لم يكونوا المسؤولين الرئيسيين عنها؟
4: بالتأكيد كلام حضرتك حقيقي، وبشكر الدكتورة على مداخلتها بخصوص التدخلات الصحية أو الإصابات اللي بتحصل أو الشعور أو الأعراض، كل الحاجات دي موجودة في الوقت. عشان كده بنقول إن قضية الإجهاد المناخي مش قضية صحية بس، إنما هي قضية عمل وحقوق وعدالة اجتماعية. ليه الإجهاد ما بقاش مرتبط بشكل أساسي بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إنما ده بقى خطر مهني حقيقي بيزيد مع تغير المناخ. وبالتالي بيأثر زي ما قلنا على صحتهم وعلى دخلهم وقدرتهم. في قطاعات اللي هي معرضة طول الوقت مواقع مفتوحة، من أكتر العاملين المعرضين للوقوع بإصابات الإجهاد الحراري، ودول بيقوموا بمجهود بدني كبير جدا لساعات طويلة جدا خلال فترات الصيف. قطاعات الإنشاءات بقى، الزراعة، الصيد، العمال في المحليات اللي هما بيقوموا خدمات النظافة والتشجير، هذه القطاعات اللي بتعمل طول الوقت في مناخ مفتوح أو في مواقع مفتوحة، دول أكتر ناس معرضين، ودول أكتر ناس الحقيقة ما بيقدروش يتكلموا ويقولوا أنا مش هقدر أسيب الشغل دلوقتي علشان خاطر هو بيتعرض لفقدان دخله تماما، ما عندوش رفاهية إن هو يسيب الشغل في الوقت الحالي لأن ده الحرارة عالية جدا، أو إن أنا النهاردة مش هشتغل علشان خاطر الجو حر جدا فأنا مش هقدر أشتغل. دول بشكل أساسي إحنا بنتكلم عن أكل عيشهم. عندنا في أسوان كمان الموضوع كمان مرتبط بإن المشاريع اللي بتقام خاصة بالطاقات المتجددة أو اللي هي سياسات الدولة حوالين تقليل الانبعاثات، هل المشاريع دي بتقدم وظائف لائقة للعمال فيها؟ الحقيقة لا. مثال على كده المشروع الطاقة المتجددة في أسوان السنة اللي فات وقع فيها شاب عنده 25 سنة توفى في الحال، وخمس إصابات وفاة داخل الموقع لأن هم على مساحات كبيرة جدا داخل مواقع مفتوحة. في أيام أسوان بتوصل فيها لأعلى درجات مستوى درجات الحرارة على مستوى العالم، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم بتبقى أعلى مدينة فعليا. علشان كده احنا بيبقى عندنا سؤال، هل المشاريع دي حقيقة بتقدم وظائف لائقة للعمال؟ التشريعات المصرية الحقيقة هي عندنا احنا تشريعات، عندنا قوانين بتتعامل مع مخاطر الحرارة. وزير القوى العاملة كان طلع قرار رقم 211 لسنة 2003 على حوالين مستويات الوقع الحرارية وربطها بنظام العمل والراحة حسب طبيعة المجهود، واللي وضع فيها مستويات الراحة ل 25 إلى 75% من ساعة العمل. كمان
0: أستاذ وفاء، القوانين موجودة، هذا ما تفضل به قبل قليل مراد كتكوت من الأردن، من المرصد العمالي الأردني، القوانين موجودة ليس فقط في مصر والأردن بل في معظم البلدان العربية. المشكلة الأساسية أن هذه القوانين هي غير مفعلة، هي غير فعالة، هناك رقابة غائبة.
4: لدينا قواعد وضعت في سياق مناخي مختلف، احنا بنتكلم عن قرار في 2003، من الوقت ده تغيرت الظروف المناخية بشكل كبير جدا، أصبحت موجات الحرارة كمان أشد تكرار. بنحتاج نسأل كمان، هل معايير قياس الحرارة الحالية كافية؟ هل إحنا بنستخدم مؤشرات علمية حديثة بتاخد في الاعتبار بقى الحرارة والرطوبة والإشعاع الحراري وحركة الهواء؟ هل عندنا آلية واضحة بتقول لصاحب العمل عند الوصول لمستوى معين من الخطر إن إحنا لازم نقلل ساعات العمل أو نزود فترات الراحة أو توقف العمل؟ حقيقة إن هناك فجوة كبيرة جدا ما بين السياسات وما بين التشريعات.
0: أستاذ وفاء، نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أنتقل فقط إلى الأستاذ ياسر عبد الستار، مهندس استشاري في السلامة والصحة المهنية. أستاذ ياسر مرحبا.
5: مرحبا بك
0: ياسر عبد الستار. كيف نقول أن يعني العمل هو خطر يعني عند درجات حرارة معينة؟ كيف يقاس خطر الحرارة في مكان العمل؟
5: خلينا بس في البداية نقول إن إحنا كسلامة بنقسم موضوع الإجهاد الحراري أو بنقول على الإجهاد الحراري ده بالنسبة لنا ريسك، دي مخاطرة، وإن المخاطرة دي ممكن تبقى جاية من الشمس أو أشعة الشمس أو مصادر الحرارة. يبقى عندنا المهدد هو الشمس أو مصادر الحرارة، مش شرط إن أنت تكون بتشتغل أسفل أشعة الشمس، لا بالعكس، أنت ممكن تكون في مكان في عواكس لدرجات الحرارة وفي حمل حراري يؤثر على الناس اللي موجودة. فأصبح كل ما يحيط بالإنسان هي مهددات، هو مش مجرد إن هو خطر النهاردة ولا خطر امبارح، إحنا هنفضل نعيش في مخاطر مدى الحياة لأن كل ما يحيط بالإنسان هي مهددات. فزي ما بقول لحضرتك المهدد هو الشمس، فإن أشعة الشمس أو درجات الحرارة هي بالنسبة لنا ده الخطر، وإن الخطر أو إن الخطورة من هذا الخطر هو الإجهاد الحراري والعاقبة هي ضربة الشمس. بس محتاجين إن نعرف الناس إن الإجهاد الحراري هي مرحلة ما قبل ضربة الشمس، لأن الإجهاد الحراري هي حالة فسيولوجية بتحصل بيحصل لما الجسم ما بقاش قادر ينظم درجة الحرارة بتاعته داخليا ومش قادر ان هو يتخلص من درجة الحرارة. فيعني بمعنى كده يعني أدق وأصح ان نظام التبريد عنده ما بيبقاش شغال. طيب خلينا بس برضو أتكلم وأضيف للسادة الأفاضل في موضوع القوانين. أي نعم في قوانين من 1980 وقانون العمل المصري في 2003، ولكن هناك في إصدارات حديثة لهذه القوانين تتناول تغير المناخ زي قانون العمل المصري الجديد في سنة 2025، وكمان حتى في منظمة العمل الدولية عملت اتفاقية صادرة في 2024 بتتكلم عن تغير المناخ وتتكلم عن الإجهاد الحراري.
0: نعود يعني أستاذ ياسر، نعود إلى نفس النقطة، القوانين والتشريعات أحيانا تكون موجودة ولكنها لا تطبق، وهنا المشكلة.
5: مش عايزين نقول لا تطبق، هنا عندنا احنا بنشتغل على أكتر من وجه. أولا عندنا تشريعات وعندنا جهات رقابية وعندنا تواصل مع الجهات
0: هل الرقابية. هل الجهات الرقابية هي كافية؟ هل هي فعالة بكل صراحة؟
5: ما خلينا نقول بقى في أساليب تانية للتعامل. هو الفكرة مش بس رقابة، ما الإنسان عليه رقيب. التشريعات الجهات الرقابية تتحقق من تطبيق القوانين، ولكن الجهة الرقابية مش هتكون موجودة 24 ساعة، مش هتفتش على كل الأماكن اللي موجودة. حتى وزارة العمل حطت مبادرة واتساب عشان نقدر نتواصل مع وزارة العمل ونقدر نبلغ لو في يعني درجات حرارة أو إجبار العاملين على العمل في درجات الحرارة العالية. فيعني ده موضوع مهم. طيب هقول لحضرتك حاجة، هنا عندنا فكرة رجال الأعمال أو أصحاب الأعمال هم اللي ممكن يكونوا بيوصلوا لمرحلة إن هم يشغلوا العاملين بالصخرة. إن أنا أشتغل مخالف لهذه القوانين هو عامل بالصخرة. طب إحنا بنعمل إيه كإدارات للسلامة والصحة المهنية؟ بنشتغل بإجراءات استباقية. إحنا أولاً نتنبأ بدرجات الحرارة، وزي ما البشمهندسة قالت إن مش فكرة بس درجة الحرارة، لا لازم يكون عندنا أجهزة بتقدر تقيس معدلات الحمل الحراري أو درجات الحرارة اللي ممكن تأثر على الناس.
0: وهنا السؤال وهنا السؤال أستاذ ياسر عبد الستار، هل توجد درجة حرارة معينة واحدة يجب عندها إيقاف جميع الأعمال، أم يختلف القرار باختلاف نوع العمل وباختلاف الظروف ظروف العمل؟
5: ممكن نقول في دول الخليج في درجة حرارة ثابتة لإيقاف العمل، وفي إيقاف عمل في أوقات معينة وتطبق، ولكن في مصر مختلف، لأن في أغلب مصر درجات الحرارة بتكون مختلفة عن بقية الدول أو دول الخليج، فبيكون درجات الحرارة بتختلف وفقا لطبيعة العمل أنا موجود فين. وأنا قلت لحضرتك برضو هو مش مجرد درجة حرارة، هو مؤشر حمل حراري. يعني لازم يكون في جهاز، طبعا في قانون العمل وفي الحدود العتبية كمان بنتكلم على موضوع درجات الحرارة المناسبة، فبيقول لك ان لو طبيعة العمل ده كذا بيشتغل تحت أشعة الشمس فان هو يقف عند درجة حرارة كذا، ومش درجة الحرارة اللي احنا بنسمعها 50 درجة مئوية و 54 درجة مئوية، لا احنا درجة الحرارة المتعلقة بالحمل الحراري. الحمل الحراري أستاذنا الفاضل هي حرارة الهواء، هي الرطوبة، هي إشعاع الشمسي أو درجة الحرارة المباشرة من الأسطح الموجودة. فكل دوت بينعكس في ظل معادلة ويديني درجة حرارة معينة، فيقول لك مثلا من 30 درجة مئوية وفقا لمؤشر الحمل الحراري لا نوقف الأعمال، أو إن إحنا نشتغل 20 دقيقة ونريح 10 دقايق أو نص ساعة ونص ساعة. فالروتيشن ده أمر مهم، فمش عايزين نقول برغم وجود القوانين لا تطبق، لا إحنا بنحاول جاهدين إن إحنا نطبق القوانين ديت، لأن كل مؤسسة أي نعم عندها legal requirement متطلبات قانونية، ولكن في متطلبات اقتصادية. ما العامل اللي هيوع يغمى عليه ده أو يحصل له ضربة شمس ما أنا هصرف عليه. العامل اللي هيوع ده ما هيوقف لي العمل.
0: أستاذ ياسر عبد الستار، اسمح لي أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا على الواتساب. يكتب إلينا أبو ليث من كركوك من العراق، يقول في العراق عندنا للأسف عمالة للأطفال وهي كثيرة، وللأسف يستغلونهم في الأجواء الحارة، لا توجد منظمات ولا حكومات تهتم في هذا الجانب. رسالة أخرى تصلنا من جهان من طنطا، تقول جهان طنطا من مصر عفوا، تقول جهان للأسف في درجات الحرارة العالية أحيانا تكون أكثر من 40 درجة مئوية، عمال البناء يعملون بدون توقف، والمزارعين أيضا، وهناك أيضا ظاهرة الأطفال الذين ينتشرون في الشوارع لتحصيل الرزق. أريد أن أعود إلى مراد كتكوت. أستاذ مراد معنا صحيح؟
2: نعم نعم.
0: أستاذ مراد، يعني ماذا يفعل العامل إذا طلب منه مواصلة العمل تحت الشمس؟ هل القوانين تحميه؟ هل يستطيع رفض العمل من دون أن يخشى الفصل أو الاقتطاع من أجره أم لا؟
2: نعم، يعني هلا طبعا في آليات وآليات شكاوى وقنوات تقدر العامل إنه يقدم شكوى من خلالها للجهات المعنية ومن بينها وزارة العمل. لكن حقيقة إذا نحكي بأرض الواقع، معظم العمال اللي بيتم إجبارهم على العمل في ساعات مثلا موجات الحمل بيضطروا إنهم يشتغلوا وما يقدموا شكوى بسبب واحد إنهم خوفا من قطعان أو فقدان العمل وانقطاع رزقه زي ما نحكيها. وهذا سبب بالنسبة لي إذا نرجع للسبب الرئيسي هو قلة فرص العمل. لما يكون في فرص عمل قليل ومعدلات بطالة عالية، هنا بتصير في استغلال لحاجة العامل. يعني أنا صاحب عمل، عندي عامل في حال مثلا عارضني وما رد علي أو قدم شكوى، أنا مثلا بإمكاني بفصله من العمل أو بطرده من العمل، وبالتالي هو بيلاقي صعوبة إنه يلاقي مثلا فرصة عمل أخرى أو بديلة.
0: نعم يعني نعم أستاذ مراد، هذا من ناحية، ولكن أيضا عدم وجود مؤسسات ونقابات ربما قد تحمي العمال.
2: أكيد. هلا من ناحية الجهات المعنية أو الرسمية الحكومية وآليات الشكاوى موجودة، ولكن زي ما قلت لك أنا كخوف من معظم العمال إنه يقدموا شكاوى. هلا بالموضوع النقابات العمالية، للأسف إحنا بالأردن عندنا منظومة النقابات العمالية إنها جدا ضعيفة ودورها جدا ضعيف على المستوى العمل أو أرض الواقع. وهذا الحكي من سنوات، يعني وهذا الحكي يعني له علاقة بقانون العمل. هناك فصل كامل بقانون العمل بيحكي عن النقابات العمالية، ولكنها نصوص مجحفة وبتؤدي إلى إضعاف دور النقابات العمالية. ولكن أنا رأيي المشكلة الأساسية اللي هي قلة فرص العمل. إذا إحنا حلينا قلة فرص العمل ووفرنا فرص عمل بشكل مرتفع، هنا إحنا مش بحاجة للعمل إنه يقدم شكوى. هان بتصير الإجراء عطول من صاحب العمل، يعني صاحب العمل هان بيصير هو بحاجة العامل لأنه عارف إنه في فرص عمل كثيرة، فبضطر صاحب العمل إنه يوفر له ظروف عمل ملائمة وظروف عمل لائقة بحيث العامل ما يتركه ويروح على فرصة عمل أخرى. ولكن إذا كان في قلة فرص العمل، وبالتالي هان صاحب العمل بيستغل حاجة العامل للعمل، وبالتالي هان صاحب العمل بيضطر إنه يقبل بشروط عمل ضعيفة بس على سبيل إنه يحافظ على عمله ومصدر رزقه. وأنا برأيي أنا يعني ما بعرفش بدي أضيف شغلة، يعني أنا مع النقطة اللي حكاها الأستاذ ياسر بخصوص الإجراءات الاستباقية. يعني إحنا يعني مجرد اقتراح إنه إحنا لازم ننتقل من مفهوم ردة الفعل إلى مفهوم الوقاية المسبقة. كيف يعني؟ يعني إحنا ما لازم ننتظر الإعلان عن موجة حر حتى نبدأ نفكر في سلامة العمال، لأن للأسف في كثير من أصحاب العمل خصوصا في القطاعات اللي تتطلب انه العمال يتعرضوا مثلا او بيشتغلوا في اماكن مفتوحه، مثلا بيكونوا ملتزمين بمواعيد العمل. فانت لما تقرر الحكومه لما تقرر بنفس الوقت انه هاي الساعات ممنوعه او ممنوع تشتغل فيها، في اصحاب العمل بيضطروا انهم ما يلتزموا لانه بيكونوا ملتزمين مسبقا بمواعيد تسليم مشاريع، تسليم مثلا مشروع بنائي بغض النظر. لكن هنا الاهم إجراءات استباقية، إنه مثلا الأسبوع الجاي في إحنا موجة حر نطلع قرار استباقي إنه مثلا في اليوم الفلاني في موجة حر، فالساعة من الساعة الفلانية للساعة الفلانية ممنوع العمال يشتغلوا فيها مثلا في قطاعاتنا. وبالتالي يعني حال نقل أو منخبر مسبقا أصحاب العمل بحيث يرتبوا أوضاعهم وأمور شغلهم قبل ما يجي هذا اليوم.
0: أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة وفاء عشري، منسقة برنامج المناخ والانتقال العادل في دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر. أستاذة وفاء، يعني الكثير من العمال هم مدفوعون، يعني هم يعملون لأنهم ليس لديهم أي خيار آخر. كيف يمكن التوفيق بين حماية العامل والحفاظ على أجره؟ يعني وهل يؤدي يعني تعليق العمل أحيانا إلى تحميل العامل نفسه الخسارة؟
6: في الأخير إحنا قصاد منظومة مرتبكة وغير واضحة. إحنا عندنا مشكلة في البيانات أصلا، البيانات والإحصاءات ما بتوظفش أو ما بتوضحش زكاة الإصابات المرتبطة بالحرارة اعتبارها جهاز حراري وضربة شمس مرتبطة بالعمل.
0: نعم.
6: علشان كده بيصعب علينا معرفة عدد الإصابات والوفيات أو القطاعات الأكثر تعرضا أو نقيم نجاح إجراءات الوقاية. بالتالي أنت إزاي هتقدر سياسات تقدر تعمل سياسات فعالة علشان تحمي العمال؟ احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. طبعا المشكلة دي بتزيد بقى مع العمال غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولين من الباطن، لان دول بالتأكيد بيعملوا في اكثر ظروف تعرضا للحرارة، وفي نفس الوقت قدرتهم على المطالبة بالحماية وتوقف العمل محدودة جدا بسبب فقدانهم الدخل. انت لو هتقدر تعمل سياسات حماية لنسبة قليلة جدا المنتظمين او العمال الرسميين داخل القطاعات الاقتصادية المعروفة، لكن في نسبة كبيرة جدا بتشتغل في قطاعات غير رسمية وغير منتظمة، وبالتالي عليك تعمل بروتوكول سياسي وطني علشان تقدر تحمي العمال. أولا لازم يكون في بروتوكول واضح جدا لتنظيم العمل ووقفه أثناء موجات الحر الشديد، ربطه بإنذارات الإرصاد، ما هياش خاضعة أبدا لتقييمات أصحاب العمل. دي لازم يبقى في بروتوكول من وزارة العمل تنزل كده إن في 1-2-3-4، والإنذارات دي تبقى مرتبطة، الإرصاد الجوي يبقى مرتبط بوزارة العمل، يبقى مرتبط بالمحافظات، يبقى مرتبط بالمسؤولين، علشان خاطر لما يبقى فيه حاجة مبكرة زي ما بنقول كده نبعت للناس في المواقع. والتفتيش مهم جدا، إن مفتشين وزارة العمل يكونوا على دراية كاملة بالقوانين وعلى دراية كاملة كمان، ويتدربوا على ما يخص كل ما يخص الجهاز الحراري.
0: أستاذ وفاء،
6: الحقيقة هم مرتبطين بقوانين، لو القوانين دي غير مفسرة بالنسبة لهم وغير ملزمة هو هيروح يفتش على إيه؟ فأنا محتاجة أدرب المفتشين الأول علشان يعرفوا هم رايحين يفتشوا على إيه.
0: أستاذ وفاء اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر من الأردن. يقول ياسر في بلدان تعاني من أزمات اقتصادية ومن نسبة فقر عالية، من الصعب تطبيق القوانين، وبكل اختصار الناس بدها تعيش، يعني الناس هي تبحث عن لقمة العيش. ما رأيك أستاذ وفاء؟
6: طبعا أنا متفقة تماما، لأن في الأصل أنت لازم تصلح سياسات الاقتصادية اللي موجودة عندك، لأن هي بالضرورة هي بتأثر على الأسر وبتزيد، أو هي بالأساس سياسات إفقار. طول الوقت بيبقى في سياسات إفقار بتحط الأسر المصرية تحت ضغوط اقتصادية هائلة جدا واجتماعية، وبالتالي هو ما عندوش حل غير أن هو يبعت عياله يشتغلوا، أو هو ينزل يشتغل باليومية، أو هو يرضى بأي ظروف عمل غير لائقة علشان أكل العيش. أنا مش عايزة أدخل في قصة تانية، إحنا في الفترة الأخيرة دي لقينا كمان حوادث كتيرة مرتبطة بعمل في الأطفال في الطرق مصر، فيعني دي قصة مرتبطة ارتباط كبير جدا بسياسات موجودة هي في الآخر بتجبر العامل على إنه هو إما يموت من الجوع أو يموت من العمل.
0: أعود إلى ياسر عبد الستار. أستاذ ياسر، كيف يمكن يعني التحسين الواقع واقع العمال، وكيف يمكن ضمان سلامتهم وخصوصا أثناء موجات الحر؟
5: طيب خلينا نقول أن رجال الأعمال أو أصحاب الأعمال عليهم دور كبير جدا، وإدارة السلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات عليها دور كبير جدا. صاحب العمل والإدارة العليا لا تعني معنى الإجهاد الحراري ولا تعني المخاطر، مش عارف المخاطر إيه اللي موجودة داخل بيت العمل. فمفترض أن إدارة السلامة والصحة المهنية تبدأ توجه أصحاب الأعمال والإدارة العليا بالمخاطر اللي موجودة، وتبدأ تقدم إجراءات ومقترحات وحلول بناء على مصادر حقيقية وبناء على القوانين اللي موجودة، علشان يكون في إجراءات للحد من الإجهاد الحراري أو العمل في ظل ظروف تمام مناسبة يعني. ولكن خلينا نقول إحنا كإدارة للسلامة والصحة المهنية بعد ما بنعمل حاجة اسمها تقييم المخاطرة أو تقييم المخاطر، بنبدأ نشوف إيه هي حجم المخاطرة اللي موجودة، إيه حجم الإجهاد الحراري اللي ممكن يحدث، لأن حجم الإجهاد الحراري في منطقة عمل يختلف عن منطقة عمل أخرى، وبناء على كده بنبدأ نشوف إيه هي الإجراءات وبنقدم تبريرات للإدارة العليا. طيب إيه من ضمن الإجراءات اللي إحنا بنعملها؟ وخلي بالك إن الإجراءات دي كلها إجراءات استباقية. برقم واحد، هو لازم إن إحنا نعرف الإدارة العليا، يعني إحنا لو بنتكلم عن الجهات الرقابية، الجهات الرقابية بس مش منوطة بإن هي تتحقق، لأ، لابد إن يكون في نشر ثقافة الإجهاد الحراري، ويكون في جلسات وانعقادات لأصحاب الأعمال عشان يعرفوا إن الإجهاد الحراري يؤثر على العمل، يؤثر على استمرارية العمل. طب في إجراءات إحنا ناخدها؟ في إجراءات كتير. الإدارة أصلا مفترض أن هي توفر بيئة عمل أمنة، بيئة عمل مستقرة، وفي القوانين بتحدد الكلام ده. يعني إحنا لازم نوفر مياه شرب للناس اللي موجودة، يعني على الأقل واحد بيشرب لتر مية في الساعة. فلك أن تتخيل لما يكون في منطقة عمل فيها 1000 عامل وما عندهمش مية يشربوا، لا لازم في توفير علشان خاطر يقدر.
0: نعم أستاذ ياسر، التعليق بنصف دقيقة فقط يداهمنا الوقت. جلال من الكويت يقول الموضوع لا ينحصر فقط في العمل تحت الشمس، بعض المصانع والمطابخ والمخابز شديدة الحرارة والعمل فيها يكون خطر جدا. تعليق مختصر وسريع أستاذ ياسر.
5: في الوقت ده او في الحاله دي طبعا ما دام في درجه حراره اجباري ان انا اتعامل معاها، يبقى لازم اقلل حجم درجه الحراره دي بالتهويه الكافيه في هذا المكان والتبريد الكافي، بان يكون في مهمات وقايه او ارتداء مهمات او ملابس ان هي تقلل من درجه الحراره. ما ينفعش اي حد يشتغل في مكان فيه درجات حراره عاليه او اصدار لدرجات الحراره الا لما يكون في مرافق موجود، عشان لو ظهر عليه اي حاله من حالات اشتباه الدخول في هذه الحاله دي يتدخل فورا للتعامل معها.
0: شكرا جزيلا. يداهمنا الوقت الأستاذ ياسر عبد الستار المهندس الاستشاري في السلامة والصحة المهنية. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ مراد كتكوت مسؤول الإعلام في المرصد العمالي الأردني، الدكتورة نهيدة سعيد الهبج الطبيبة، ووفاء عشري منسقة برنامج المناخ والانتقال العادل في دار الخدمات النقابية والعمالية من مصر.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى الأردن.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: أثار استملاك آلاف الدرومات الزراعية في غور الصافي بالأردن لمصلحة مشروع سكة حديد وتوسعات شركة البوتاس، أثار مخاوف المزارعين من فقدان أراضيهم ومصادر رزقهم وسط غموض يحيط بمصير الأراضي المستملكة. فهل تبرر المشاريع الاستثمارية اقتطاع أراض زراعية محدودة أصلا؟ وهل يمكن تعويض المزارعين عن أرض تمثل مصدر عيشهم وجزء جزءا من تاريخهم؟ نناقش الموضوع اليوم مع الأستاذة ليلى سمرائي، عضوة في لجنة الدفاع عن الأغوار الجنوبية. كما ستنضم إلينا شهادة من أم حمزة، هي صاحبة أرض أعلنت الحكومة الأردنية استملاكها. نبدأ من عند الأستاذ ليلى سمرائي. نرحب بك أستاذة ليلى.
2: صباح الخير وشكرا على
0: الاستضافة
2: الكريمة.
0: أهلا بك أستاذة ليلى سمرائي. يعني لنبدأ بتوضيح أصل القضية، ما القصة بالضبط؟ وما الأراضي التي قررت الحكومة استملاكها؟ وما الغاية المعلنة من الاستملاك؟
2: في الحقيقة تم استملاك 3499 جنوم من أراضي غور الصافي وغور فيفا. الأراضي هاي زراعية بحتة. أعلن بداية الاستملاك فقط لغايات سكة الحديد، بعد ذلك تم التوسع وإضافة غايات شركة البوتاس.
0: طيب سكة الحديد، يقال أن مسار سكة الحديد تغير أو المشروع كله تغير، لكن الأراضي التي استملكت للمسار السابق لم تعد إلى أصحابها، كيف تفسرون ذلك؟
2: كان في البداية مسار سكة الحديد سالك مسار معين، لكن لما أجروا الدراسات الجيولوجية اكتشفوا أنه بعض الأراضي لا تصلح لبناء سكة الحديد عليها، لذلك تم تغيير مسار السكة، لكن بقيت الأراضي هي زراعية، يعني ما غير نوعية الأراضي. الاستملاك فقط تغير على دنومات غير الدنومات الأخرى.
0: أستاذة ليلى سمرائي، هل تملكون معلومات واضحة حول المشاريع؟ نعلم أن هناك سكة حديد ويقال هناك مشاريع توسعة لشركة البوتاس، ما طبيعة هذه المشاريع؟ هل هناك شفافية فيما يتعلق بالمشاريع المراد تنفيذها في هذه المنطقة أم لا؟
2: بداية نعود أنه شركة البوتاس لها حق امتياز، فكل الأراضي في مناطق الأغوار لهم الحق في التنقيب عن خلينا نقول العناصر والموارد الموجودة في باطن الأرض. لغاية الآن لم يتم إعلان صريح من شركة البوتاس شو نوعية المشاريع. يمكن أن نقيسها على المشاريع الأولية اللي هي استخلاص العناصر والموارد الموجودة في باطن الأرض، واللي هي بالنهاية رح تضر بالأراضي الزراعية وتضر بصحة السكان والمياه الجوفية. يعني الأضرار البيئية خلينا نقول لسه تفوق الأضرار الاقتصادية والأضرار الاجتماعية.
0: وعندما
2: احنا عارفين تفضل.
0: يعني هناك نقطة تثير الجدل، يعني قرار الاستملاك هو من قبل الحكومة الأردنية ولصالح شركة البوتاس. شركة البوتاس يعني هي شركة خاصة تملك الحكومة الأردنية، يعني يقال أنه أقل من الربع هو يعني ملك الحكومة من هذه الشركة. طيب الحكومة تقول إن المشروع يحقق منفعة عامة، كيف تنظرون إلى هذا التوصيف في ظل استفادة شركة تجارية منه؟
2: مما لا شك فيه أكيد هكذا مشاريع تعود على الاستثمار بالنفع، بالذات أنه نحن في مرحلة بهمنا تأمين سلاسل التوريد، سلاسل الإمداد، ونعلم ما سيعود بالنفع على الدولة من ناحية تقليل الكلف والضرائب وما إلى ذلك. لكن الزراعة أيضا هي نفع عام، يعني الاستثمار نفع عام والزراعة أيضا نفع عام، لذلك ينبغي ألا يطغى أحدهما على الآخر، لأنه بالنهاية أعباء التنمية ينبغي أن توزع بعدالة. لا نغفل الزراعة على حساب الاستثمار والتنمية.
0: نتمنى أن تبقي معنا ليلى سمراء، تنضم إلينا أم حمزة، هي صاحبة أرض يعني استملكتها الحكومة. نرحب بك أستاذة أم حمزة.
3: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: أم حمزة، كيف علمتي أن أرضك مشمولة بقرار الاستملاك، وكيف وصل إليك الخبر؟
3: والله أنا بشكل رسمي لا من شركة البوتات ولا من الحكومة الأردنية لم يصلني أي خبر بشكل رسمي، لكن ما تداوله يعني الصحف والسوشيال ميديا من هنا علمت أنا، لكن بشكل رسمي من الحكومة يعني قبل سنة تقريبا صدر بالجريدة الرسمية إنه في استملاك على هذه القطع وحاطين نمر هذه الوحدات، لكن يعني لم يتم الاتصال بنا نهائيا، كنا أصحاب الأرض.
0: نعم، لم يتم الاتصال بكم، لماذا إذن تشعرون بالتهديد؟ لماذا تشعرون بالقلق فيما يتعلق بأراضيكم؟
3: لأنه أراضينا محجوز عليها حجز، يعني لما نطلع سنة تسجيل من الأراضي لا يسمح لنا ببيعها أو رهنها، أو لأنه محطوط عليها على حق الانتباع لشركة البوتات أو هي مرهون لشركة البوتات.
0: يعني وكأنك بتقولي تم استملاك أرضنا حتى بدون
3: بدون علمنا، بدون علمنا ولا مشورتنا ولا أخذ موافقتنا.
0: ماذا تمثل هذه الأرض لك ولعائلتك، وما المحاصيل التي تزرعونها فيها أستاذة أم حمزة؟
3: والله تمثل لنا الكثير، هي مصدر دخل إلي وللأسرة وللمنطقة، ولا يعني مش بس للأردن، هي يعني هي طوق نجاة بكل الأزمات، يعني حتى للدول المجاورة، يعني احنا بنصدر للعراق، احنا بنصدر لسوريا بحالة الحروب، تركيا، لأوكرانيا، لجورجيا، احنا في هاي منطقتنا هي تنخفض حوالي 400 متر عن سطح البحر، فهي دافئة شتاء في الوقت اللي يتوقف فيه الإنتاج في العالم كله، إحنا بننتج في هاي الفترة، هاي إحنا نصدر على جميع الدول اللي ما بيكون فيها إنتاج هاي الفترة، خصوصا إنه في وقت الأزمات إحنا كمان يعني طوق نجاة وقارب نجاة إحنا لهاي الدول، حتى لفلسطين وغزة، حتى الكيان
0: أم حمزة، هل عرض عليك تعويض محدد حتى الآن؟ هل كان هناك خيار مبادلة أرض بأرض أخرى إلى آخره أم لا؟
3: لا، لم يعرض علي ولم يتم الاتصال بشكل رسمي معي من قبل الحكومة أو شركة البوتات أو الأراضي أو الزراعة أو كل الجهات الحكومية، هو أنا شركة البوتات.
0: ماذا يعني أن يتم استملاك أرضك؟ كيف ستتأثرون يعني سواء أنت أو مزارعين تعرضوا إلى نفس الحدث، كيف سيؤثر عليكم؟
3: طبعا راح هي مصدر رزقنا وهي سلة غذائنا، يعني سلة إلي أنا وللأردن كله، قلت لك وللمنطقة، هي يعني أنا يعني إلى أين نذهب؟ يعني هم بيحكوا في أراضي بديلة، ما في أراضي بديلة، ومصدر مياه من وين لهي الأراضي البديلة، وكيف يتم استصلاحها؟ طب في مجال هم إنه شركة البوتات في أراضي غير صالحة للزراعة ممكن تتوسع عليها، ممكن تعمل سكة الحديد عليها.
0: هل حاولتم التواصل مع جهات رسمية لمعرفة؟
3: حاولنا تواصلنا مع مجلس الأمة حتى بشقي، وحتى ما يصوتوا على القرار، لكنهم صوتوا، وهي الجهة اللي قدرنا نوصل إلها. بس
0: حاولت الوصول للحكومة لأصحاب قرار لمسؤولين أم لا؟
3: حاولنا لسلطة وادي الأردن، ما في أي معلومة عندهم بيحكونا، حاولنا نتصل مع برضو زراعة ما عندهم أي معلومة عن الموضوع. فكل الجهات اللي حاولنا نتصل فيها لدائرة الأراضي برضو ما عطونا أي معلومة، فما الخبر معتم علينا بعد.
0: ما يعني غريب عجيب. أريد أن أعود إلى ليلى السمرائي العضوة في لجنة الدفاع عن الأغوار الجنوبية. ليلى السمرائي، يعني كيف يمكن استملاك أرض أو الحجز عليها من دون إبلاغ أصحابها؟ هل هذا صحيح؟
2: في الحقيقة أي نعم، نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، لكن كان أيضا ينبغي إعلام أصحاب المصلحة لأنهم هم المتضررين وليس جميعهم قادرين على الوصول لهكذا معلومات. أي شغلة. الشغلة الثانية اللي كنت بحب أنا أنوه عليها مسبقا، إنه مهما سوق لآليات التعويض وبالذات المبادلة بأنها عادلة بس لن تغطي جميع الجوانب.

النهاردة هنستقبل فنانة شابة تونسية بتحب المزود وبتحب كمان الجيتار وبتحب أنواع موسيقية قريبة أكتر من الروك، بتقدم موسيقى جلام روك وفيجن فانك لأن بتحب كل الأنواع دي. هي من تونس، واضح أن هي متمردة شوية، بتحب تقدم نمط موسيقي مختلف، وبتحضر لنا في شهر أغسطس ألبوم جديد سرسور. هتكلمنا عن مشوارها، إيه رأيكم نسمع شوية من أعمالها؟ أنا خلقت في الصحراء

0: باش نعطيك عيني زي ما قلت لكم. هي فتاة شابة تونسية وجريئة جدا. أهلا وسهلا بيكي.
1: مرحبا
0: عزادي. شنحوالك؟ لباس
1: لباس عايشك. يعني نحس في شوية ستريس لأنه نحكي بالتونسي ولنا في فرنسا قليل مع حتى الزغاب اللي دايرين
0: حتى العربي ما بيفهموش التونسي.
1: يحب يحكي فرنسي
0: الكل بيحب يتكلم فرنساوي في فرنسا. حتى في تونس يحبوا يحكوا بالسوري.
1: حتى في تونس كله سوري.
0: الفرنكوفونية شغالة على نار. بس معاكي أزادي حتى لو أنت عايشة في فرنسا بتغني بالتونسي، اخترتي أنك تدمجي أنواع موسيقية بتحبيها وتضيفي كمان بصمتك اللي هي عصرية جدا، اللي هي كمان فيها روك فيها فانك فيها كتير كمان أنوسة، مش كده؟ كلمينا شوية عن الأنواع دي اللي كنت مصرة أنك تحتفظي بيها. المزود مثلا، أنت عاشقة للمزود، أنواع تقليدية موسيقية عربية تونسية، وفي نفس الوقت منفتحة على موسيقى العالم والموسيقى العصرية أكتر.
1: أي هو أني لزانفلونس متاعي تأثير جيني من يعني كنت نتمنى أني نبغض الكوتي هذا، أنه فما جانب مني من الغرب يعني فرنساوي، سورتو فرنساوي، أما زادة يعني أني متأثرة بالبلوز وبالفنك اللي هما أفخو أمريكان كوم جانر، أما زادة فما الكوتي العربي اللي هو بيان سور المزود التونسي، مش حتى عربي فقط، خاطر كبرت بيه وهو معناتها متجذر من حتى من اللي نعرفوه أنه المزود من العروسات والزيفينمون متاع عروسات، لكن هو يرجع لتاريخ ما أقدم. هو كيما البلوز أنفيت بدأ من طبقة معينة الإكسبريم تحكي على مواضيع
0: عشان تعبر عن
1: جريئة، تحكي على الألم، تحكي على الحب، تحكي على الفقر، على يعني برشة
0: مواضيع مطروحة
1: مواضيع
0: في
1: جريئة اللي توا صعيبة نلقاو،
0: وهي زي المواويل كده تونسية في الأفراح بنسمع كتير المزود، وهي موسيقى تقليدية تونسية. أنت كشابة عايشة في زمن السوشيال ميديا وكبرتي ما بين ثقافات مزدوجة، الثقافة التونسية والثقافة الفرنسية، ليه مصرة أنك برضو يكون ليكي بصمة، يعني أنه تحطي في هويتك الموسيقية برضو من تونس ومن المزود، مش بس من تونس، من الموسيقى التقليدية التونسية؟
1: لأنه أنا أولا كان نخمم في نفسي كتونسية، فكانت بالنسبة لي كان مهم.

0: أني نحكي عن هوية تونسية مش حتى عربية. اهتمامي خاصة تونس, فحتى كي حاولت نكتب ما كانش تفكير, ما كانش قرار أني توا باش نكتب بالتونسي. هو أول حاجة كتبتها خرجت طبيعيا وسبونتانيمون بالتونسي. فوالا كانت كان زاد اهتمامي كبرت كيما الاكسبيريونس تيبيك دان تونيزيان. كبرنا بالعروسات تمشي العرس تسمع المزود, فبديت هكاكا
1: العرس يعني الزفاف والافراح التونسيه.
0: فما تونسي تسمعوا في الافراح في الحفلات الى اخره, لكن بالنسبه لي كان عنده يعني تاثير موسيقي. فقعدت نخمم نشوف شنو عملنا بالمزود هكا حاجه جديده مودرن اليوم شنو فما. وفي الحقيقه للاسف ما فماش برشا ديزوبسيون, ما فماش برشا اقتراحات للمزود بلبسه جديده. يعني نعرفوه كالمزود في الافراح الى اخره, يعني المزود بطريقه اخرى افيك دوتغ ميلونج
1: مع تنوع اخر. الحقيقه خليني اكون صريحه معاكي, اما قريت عنك كان عندي انطباع معين, وبعد كده ما سمعت موسيقتك رحت الانطباع تاني, وده خلاني أطرح عليكي سؤال وهو الآتي. يعني أنت امرأة جريئة شابة, وواضح أنك بتتكلم كتير عن النسوية وعن المرأة والأنوثة بتاعتك يعني واضحة, وفي نفس الوقت بترجعي لموسيقى تقليدية وهي موسيقى الأفراح, الموسيقى اللي هي ممكن تكون كمان مش تضع المرأة في وضع معين, لأن هي كانت موسيقى من خلالها بيعبروا عن أشياء كتيرة قوي, ولكن عالمين بتقربيهم من بعض ليه وإزاي؟
0: لأنه أولا
1: المرأة التقليدية التونسية والمرأة العصرية التونسية.
0: المرأة صورة المرأة يعني أولا أني في الغناء متاعي أولا نحب نوضح اللي هذيك أني يعني أنا عم قدم حالي لكن بصورة exagéré يعني j'exagère les choses mais c'est voulu يعني بكل إرادتي كنت يعني c'est une démarche. أما هي بالنسبة لي
1: بتضخم
0: يعني الأمور لكن يعني d'une démarche نحب يعني كأني je suis inspirée par la poésie arabe, يعني متأثرة يعني برشا الشعر العربي,
1: الشعر العربي
0: اللي هو تقليدي والشعر العباسي وشعر الخمريات وشعر الإباحيات وشعر الغزل إلى آخره اللي هو عربي, يعني عربي كله جاي من العرب. يعني فهو فقط محاولة للتذكير أنه
1: ده كمان هي دي كمان
0: هذه
1: هوية,
0: هذه عروبة زاد, هذه نوع من العروبة, هذه هوية, هذه احنا كعرب قبل ما يجيونا الغرب يقولنا أنتم هكا وانتم سونسي اتخ هكا,
1: المفروض تكونوا بالصورة دي بالصورة احنا دي. كل الثقافة اللي بتتكلمي عنها دي.
0: فالفن متاعي محاولة تفكير, ومش هو في الحقيقة مش حاجة جديدة, هو مجرد تفكير شنو احنا كنا قبل الأورينتاليزم وال الموفمون.
1: انت عندك مشكلة مع الصورة النمطية دي اللي رسمها الغرب لينا للمرأة كمان, عن المرأة العربية المستشرقين اللي جم من خلال اللوحات والفن التشكيلي, من خلال كمان الأدب, من خلال الشعر, ادوا صورة مختلفة وصورة نمطية عن الشعب العربي وخاصة عن المرأة العربية.
0: اكيد بالضبط هذا هو اللي بتحدث عنه, الأورينتاليزم avec le courant du 18 يعني جاب معاه برشا فانتازم دي اوروبيان سور لي عرب.
1: انت ليه قلبتي بالفرنسي؟ طيب مدام وانت بتقولي
0: يعني
1: الكلام ده
0: ساعات الخيوط مسحوط.
1: لا انا ماشيه وراك يعني بسمعك. ايوه معاكي حق. بتتكلمي عن المستشرقين في عهد الثامن عشر وجيب صوره نمطيه
0: كيفاش كما تحكي عن اللوحات, عن الادب, على شنو المفروض تكون المرأة العربية كمحتشمة وما ما ما ما تحكيش في السياسة في المواضيع المواضيع الجريئة. فولا قبل هذا كان عنا المرأة زادة لديك يكخي لبويزي تكتب الشعر الجريء وتكتب يعني بطريقة حرة,
1: وتعزف وتغني وفنانة
0: أي في يعني فما الجرأة الفيمينين الأنثوية في فينا موجودة من قبل، أنا فقط تذكير.
1: ليه أزادي؟
0: أزادي اسم فارسي، وأنا يعني نحب الفارسية، وكنت يعني عندي صديقة فارسية قريبة برشا كيما بوكو انسبيري ما ماركي، فكانت فتأثرت بها، فكانت مرة مرة في مرة هكاك سبونتانيمون قالت لي اسم أزادي يخرج عليك يعني بالبقلك ولا
1: بالبقلك.
0: ففقط فأني من وقتها قلت أوكي أزادي دبي، من وقتها يعني لنا في فرنسا.
1: وما حبيتيش يعني تطلعي باسمك ولا كان لازم اسم فني؟ هوية فنية أكتر.
0: أي هو بالنسبة لي كتجديد، كان طريقتي باش أني نقبل روحي جديدة زادة، يعني أزادي زادة يعني الحرية. وكان عندي بون هذا الاسم صار عنده عامين، يعني اسمي أزادي من سنتين، وعلى بس مثالية، في نوع من المثالية على حرية أنك تنجم تكون حر وتحكي كلمتك والناس كل باش تقبلك يعني. ألوغ أون فيت نو، بتطلع تحكي.
1: اكتشفتي أنه الموضوع مش سهل كده.
0: مش سهل كده، فالحرية كانت زادة نوع من الحرية بالمعنى الوجودي، بأنه إذا كانك باش تحكي كلمة باش تكون
1: مسؤول عنها،
0: مسؤول عن هاي الكلمة اللي باش تقولها،
1: ومسؤول كمان عن الأضرار اللي ممكن تكون نتيجة من الكلمة.
0: أما بالوقت ولا مجرد اسم جسد.
1: بس واضح إنه الحرية عندك كان مشوار مهم علشان أنت كمان تتقبلي روحك كفنانة، عندك رؤيتك، عندك فكرك الخاص. المشوار ده كان مؤلم، كان صعب، اضطريتي تنضلي من أجله، اضطريتي حتى تظهري شخصيتك للناس الأقرب ناس ليكي.
0: يعني كان في مفاجأة أو صدمة يمكن، فالأكيد صدمة، لأنه أنا يعني كبرت مش هكا، يعني مش هكا أبدا.
1: إزاي كبرت مش هكا؟ هتخوفينا خاصة يعني الأيام دي، يعني كبرت مش هكا ممكن نفهمها بطرق كتير قوي.
0: أكيد فما 200,000 طريقة لنفهم مش هكا. ما مش هكا
1: كيفاش مش هكا؟
0: مش هكا يعني كنت إنسان كتوم، يعني كتوم يعني كنت ألعب دور المتفرج، كنت فقط نغزر نتفرج على ندرس المحيط متاعي، فكنت ما نحكيش برشا، جابسورب
1: زي سبونج يعني بتمتصي كل الأشياء اللي حواليك،
0: ما نحكيش برشا، نمتص كل.
1: ومرة واحدة غنيتي
0: فلميت
1: يا فرحة أهلك بيكي.
0: لميت شخصيات، صار عندي زاد من شخصيات، من أنواع تفكير، من إمكانيات، وبرشة إمكانيات، لين معناتها مع صرت نونشالونت يعني، ما
1: في لا نوع من اللامبالاة،
0: لا مبالاة بلا حدود يعني. يعني بالنسبة لي مادام فما هالاختلاف هذا كل، فقط تكون أنت شنو باش تكون يعني، ولا أصلا ما تكونش واعي، على خاطر أني ما عنديش وعي بالذات. خاطر
1: طب إيه اللي حصل؟ ليه الأول كنت بترقبي وبعد كده قررتي بقى أنه خلاص تظهري على حقيقتك؟ أهلك قالوا لك إيه؟
0: هو
1: ولا هم كانوا عارفينك بتغني برضو وبتدندني؟
0: هو بيعرفوا أن كنت عندي يعني كنت مارس هذا كموهبة. كان عندي الجيتار، كنت نعزف جيتار، كنت نغني زهدة، أما ما كان جوست موهبة أكوتي. أما صار الإكسبريسيون، معناتها أني حبيت نكتب ونعبر بيرسونيلمون بالتونسي، كان صار من يعني 3 سنين أول مرة،
1: وهنا ردت الفعل.
0: فكانت يعني ماهوش مقبول برشا كصورة، ككلام، كحاجة جديدة، وهو طبيعي خاطر كل ما تكون حاجة تخرج على الطبيعي واللي ننتظروه من
1: أو المسموح،
0: أو المسموح إكزاكت، لو كونفنسيونيل المتفق عليه، وكي يخرج من الإطار هذاك فتولي حاجة
1: يعني. شجعوكي ولا لا؟
0: لا أكيد لا.
1: أكيد لا. طيب إحنا عايزين نسمع ونشوف. شهر أغسطس الشهر مهم بالنسبة لك، لأن يوم 20 أوت.
0: يوم 20 أوت عنا سرسور.
1: يا حبيبي ليه سرسور؟
0: سرسور أغنية مستوحاة من كتاب كافكا، كتاب المسخ، وهو هذا كتاب عن شخص شخصية تقوم تلقى روحها حشرة. ف سي ان بو اون هومور نوار كوميدي سوداء عن تعبير يعني بسخرية عن كيفاش المحيط بيك العائلة المجتمع مفجوع من الصورة الجديدة اللي انت ظهرت بها.
1: أنا مش عارفة رأيك إيه يا مازن، بس إيه رأيك نسمع شوية من الأجواء دي؟ في صرصور، في أغاني تانية، في
0: كاس العلة،
1: كاس العلة، نسمع شوية من كاس العلة.

0: طبعا يعني المفاجأة الأكبر أنا سمعت الأغاني دي وطبعا اتفاجئت لما دخلتي علينا بومبوناية كده بنوتة جميلة هادية صورة ملهاش علاقة باللي سمعناه. معلش خليني أقول يعني بس هنا المزود الموسيقى التقليدية التونسية واضحة موجودة في الموسيقى وفي نفس الوقت في نوع موسيقي جاي شوية من الغرب. يعني معلش أنا افتكرت مغنيين جايين تكلمتي عن البلوز وكذا من شوية ف يعني أنا ما شفتك دخلة قلت ما شاء الله هي البنوتة دي اللي بتغني ولا تلخبطنا هي شاهيناز عملتي بس طلع أنت نفسك اتفاجئتي إما لقيتي الصوت ده بيطلع منك. أنت اللي بتكتبي الكلمات على فكرة.
1: أنا بكتب الكلمات وأنا مغني لا إنه أنا بطبعي في الدنيا يعني عندي رواسب مثل personality de l'observateur شخصية المتفرج فباش تتفرج لازمك برشا هدوء يعني عندي برشا اون جينيرال جوست كمان جو بسيرف
0: لغاية دلوقتي
1: حتى
0: يعني بالتراقبي
1: للمحيط نتاعي فلازم سختن شخص لازم شخصية كالم بوزي هادية لحتى تستوعب اللي
0: تستوعبي وبعد كده تطلعي بقنبلة
1: بالضبط يعني الانفجار يصير في فنيا
0: ما انت كنت بتقولي لي خارج الهواء دلوقتي انه لازم تنسي نفسك.
1: لازم
0: قلت لك كل ده يطلع منك قلت لي
1: لازم تنسي تنسى نفسك باش نجم يعني pour défier soi-même et l'entourage.
0: على جنب بتتحدي نفسك وبتتحدي كمان المحيط. طيب ليه ده كله يعني أغنية زي دي ايه اللي حبيتي ايه هي الرسالة اللي عايزة توصليها؟
1: هي رسالة الإمكانيات هي رسالة أني يعني مانيش هذا لا يحسب ولا يقاس عليه ما نظن أنه فما برشا شباب توانسة كي سو ريكونيس يلقاو رواحهم في أغانية يعني يعني يوصلوني مساجات متاع شكرا معناتها دي حاجة جديدة حبينا نسمعوا حاجة كيف ما هكا سي فخي معناش الإمكانية هذه
0: حاجة جديدة
1: الإمكانية أنك إمكانية صريحة يعني صريحة يمكن جريئة ما نقولش اللي هي طريقة لا بلو سان ما هيش الطريقة اللي للناس الكل أما
0: الأمثل
1: لكن كل واحد باش يلقى طريقته.
0: أنت كنت بتقولي لي من شوية بعمل بتعلم وأنا يعني من خلال الفعل
1: من خلال الفعل
0: يعني مش خايفة
1: لا ما فماش خوف ما فماش علش
0: علش كل واحد يخاف صورة أنت عندك صورة صورة البوبي البنت المطيعة اللي بتسمع الكلام ومرة واحدة بتختاري الفن ومن خلال الفن بتختاري فعلا أنك تسيبي روحك في ناس بتخاف طبعا
1: لا أكيد لا الخوف الخوف طبيعي جدا يعني حتى أني خفت في أو في البداية معناتها أول ما كتبت ونقرأ في اللي كتبته تو هذا بشي يتعدى معناتها لكن بالوقت يعني أني كي نقعد نكتب ولا باش نغني ولا باش نحضر الفيزيكمون اتو جو ما بريبار هذيك الصورة اللي أني نلقى روحي فيها
0: وهو ده الفن
1: يعني طبيعيا وفي الفن ما فماش حدود في الفن ما فماش العيب وما فماش لي نوسيون شنو هو الباهي شنو هو الخايب شنو هو العيب شنو هو المسموح
0: الفن معناها الحرية
1: الفن هو بلا حدود يعني ما فما حد شيء مش مقبول فنيا فوالا
0: أزادي أنا كنت سعيدة جدا أن احنا تعرفنا عليكي وأنا
1: شكرا.
0: متأكدة أنه هنسمع عنك كتير وهتجيلنا كمان كتير علشان نكتشف أكثر
1: شكرا.
0: عن مشوارك وبنتمنى لك المزيد من النجاح
1: شكرا.
0: وإحنا متابعينك
1: شكرا.
0: طبعا
1: شكرا.

0: ومكملين مشوارنا في برنامج هوا الأيام وهنروح دلوقتي لفقرة بيزنس. فقرة بيزنس النهاردة في برنامج هوا الأيام معنا البيزنس كوتش سارة صالح، ومتخصصة أيضا حضرتك في الوعي المالي. أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام.
1: أهلا بيكي سميرة،
0: وحشتينا سارة. إيه الأخبار؟ كله تمام؟
1: كله جميل جدا الحمد لله.
0: إيه أخبار الفلوس؟
1: عظيمة
0: الحمد لله. النهاردة هنتكلم عن موضوع بلاحظه كتير، ناس أثرياء أغنياء ولكن بيعيشوا كأنهم فقراء. هل أنا بس اللي براقب أو شفت الموضوع ده بيتهيألي ولا ده موجود، الظاهرة دي موجودة؟
1: لا، هي حقيقي الظاهرة دي موجودة جدا جدا، لان في خلط، ويعني احنا مدخلين حاجتين في بعض، مدخلين حساب الناس في البنك وممتلكاتهم وان هم كده اغنياء او فقراء.
0: يعني ايه الواحد يكون غني ويعني ايه فقير؟
1: تمام، حلو قوي، هو ده السؤال الصح. ممكن اكيد تلاحظي ناس كثيره بتكون عندها ممتلكات، عايشه في اماكن لطيفه، بتسافر في اماكن حلوه، بيشتغلوا في وظائف كويسة جدا، ولكن ممكن تلاقي في الآخر ان هم عندهم ديون. تقعدي تتكلمي معاهم هتلاقيهم بيشتكوا دايما من ان هو في صعوبة في الحصول على شيء معين، او عندهم ضائقة مالية بسبب ظرف معين بيمروا بيه، مع ان انت شايفة من بره ان هو عندهم تدفق مالي وكل الحاجات دي. فممكن يكون التجسيد ان من جوه لا، في فعلا ديون وفي لخبطه ماليه، وممكن كمان على مستوى الطاقه بتاعتهم. طب خلينا نتكلم بشكل واضح، ليه ده ممكن يكون بيحصل؟ هنفصل ما بين حساب البنك والممتلكات واللايف ستايل، الطريقه اللي بنعيش بيها، وطاقه الغنى او طاقه الفقر.
0: يعني هنعمل فرق ما بين الصوره الخارجيه وفعليا الشخص حسابه عامل ايه، يعني شكله ايه
1: بالضبط.
0: اوكي،
1: لان الفلوس هي نتيجه عمل انت قمتي بيه، فنتيجه منه بتحصلي على اموال.
0: اوكي،
1: فده يعتبر ليفل 1 من ان انت يكون عندك مال. فكل الناس بتعرف ان هي تحصل على المال. في حد بيكون مش عارف لسه ان هو يوظف مثلا مواهبه او قدراته او امكانياته، ده اللي مش بيكون بيحصل على مال. ولكن اي حد عارف ان هو يوظف قدراته وامكانياته هيحصل على مال. بس هل كل اللي هيحصل على مال هيعرف يخلق نظام للمال ده ويحافظ عليه ويكبره، ولا بس هيكون مستهلك للمال؟ الشكل اللي انت بتشوفيه في حالة ثراء وغنى وممتلكات هو بيكون أشخاص قدروا يحصلوا على المال، ولكن مش بالضرورة يكونوا عارفوا إزاي يكونوا بيحافظوا عليه وبينظموه ويديروه ويعملوا له زيادة. طيب لو رجعنا تاني يا سميرة إزاي ممكن حد يكون غني ولكن عايش بطاقة الفقر؟ هنا بيكون في إيه؟ هنا بيكون إن هو المشاعر اللي هو حاسس عايش بيها، خايف يخسر، عنده فلوس تخيل الفلوس دي يخسرها بشكل ما، بيكون عايش بطاقة ان مهما جالي فلوس انا حاسس انها مش كفاية، انا حاسس ان انا عايز حاجات اكتر. مهما كان رصيد البنك عالي، مهما كان امكانياتي كبيرة، حاسس ان لا، انا الفلوس اللي عندي مش كفاية.
0: يعني ما فيش احساس بالامان ابدا.
1: برافو عليك، حلو قوي، انت كده وصلتي للجذر الشعوري للموضوع. فالرصيد البنك عمره ما هيغير لك احساس او هيخلي ما عندك امان. ولا حاجتين كمان، احساس بالقيمه، طول ما احنا رابطين ان انا امتي في السياره اللي انا راكبها، في المكان اللي انا بسكن فيه، في الطريقه، البراندات اللي انا بشتريها، مش بعمل الحاجات دي من باب ان انا بستمتع بيها، ولكن هي دي اللي بتعطيني القيمة، بتديني وجاهة ومكانة في المجتمع، ابدا مش هيكون في احساس بان الفلوس كفاية. طول الوقت هيكون انا سافرت السفرية بتاعت الصيف ده، طب ها في الخريف هروح فين، في الشتاء هروح فين. فأنا مش بعمل السفرية دي علشان أستمتع بيها، أنا مش بجيب العربية السيارة دي علشان دي السيارة اللي أنا بحبها المناسبة ليا، لكن أنا حاططها علشان أعمل واجهة اجتماعية أو أخد منها قيمة. فلو المال ارتبط بأنه هو اللي بيأمنني أو هو اللي بيعطيني قيمة، أو في غيابه أنا مش حاسس أن أنا مؤمن أو ليا قيمة، هنا هفضل مدور جوايا طاقة فقر، حتى لو حساباتي البنكية أو ممتلكاتي قوية جدا. فده هيؤدي بشكل ما لأن أنا أدخل في سلسلة من الديون، في الالتزامات، من الصرف الغير مبرر اللي هو كان المفروض يروح فيه استثمار بدل الاستهلاك.
0: نرجع لقصة الاستهلاك سارة، حبيت قوي الفكرة دي. يعني أنت قلتي من شوية في أشخاص بتستهلك المال، بتستهلك للمال، عكس ده الناس اللي بتشغلوا وبتكبروا. إزاي ممكن نكون مستهلكين للمال؟ إحنا عارفين إنه المال هو اللي بيخلينا أو بيسمح لنا إن إحنا نكون مستهلكين لأشياء تانية، نشتري أشياء كتير من خلال المال ده، بس ما كنتش أعرف إنه ممكن نكون كمان مستهلكين للمال.
1: طيب يبقى مهم قوي نعرف إيه دور المال في حياتنا. لو أنا بستخدم المال علشان أنا حاطة المال في إن هو بيديني استمتاع، فأنا لما بشتري حاجات، بس هي حتى هنا ليها علاقة بالطاقة نفسها اللي انت بتصرفي منها.
0: أوكي.
1: فأنا ممكن من بره التصرف بتاعتين هو هو، واحد راح اشترى سيارة والتاني راح اشترى سيارة. أوكي. اللي اشترى سيارة دي هتبقى بالنسبة له هنا إهلاك للمال واستهلاك للمال، وهنا هتكون فيها استثمار. ممكن واحد يروح يسافر سفرية مفروض ان هي اجازه، هو في السفريه دي هو استهلك المال، والسفريه الثانيه هو استثمر المال. خلينا نشوفها كطاقه مش كسلوك.
0: الاستثمار ممكن يكون ليه جوانب مختلفه، يعني ممكن الواحد يستثمر المال لان هو ريح نفسه، اشتغل على ذهنه، الطاقه بتاعته جددها. وفي ناس تانيه هتستثمر المال من خلال الاجازه دي بطريقه تانيه، صح؟ هل يعني ما نفهم استثمار، هل لازم نفهمه بطريقة فقط أنه الفلوس بتولد فلوس، ولا لا برضو بالطاقة بإفادة نفسية؟
1: حلو قوي سؤالك. بصي، هو كل حاجة هتتحول في الآخر لمادة لفلوس. فأنا دلوقتي لو نزلت مع مجموعة من أصدقائي، بعيدا عن الفلوس، تمام؟ نزلت مع مجموعة من الأصدقاء وقضيت معهم وقت لذيذ واستمتعت بكل لحظة، والمواضيع كانت شيقة ولذيذة وجميلة، وأخذنا صور حلوة للذكرى وكل ده. ثاني يوم هروح الشغل، طاقتي أعلى، شحنة إيجابية، عندي ذكريات حلوة، هأنتج أكتر.
0: صحيح.
1: رحت عزومة، رحت خروجة فيها نوع من أنواع التنشن، في ناس أنا مش مبسوطة معاهم، الفايبس والكلام ما كانش أحسن حاجة، روحت بمشاعر ثقيلة وطاقة ثقيلة، وكان فيها نميمة وغيبة، فاخترقت طاقتي وطاقة الآخرين. هرجع تاني يوم أشتغل إزاي؟ هرجع تاني يوم أشتغل أقل. فكل حاجة على فكرة في الكون إحنا نقدر نحولها ونستثمرها لطاقة مال.
0: صحيح.
1: لما أنا برفع لأن أنا لما تاني يوم أروح الشغل هيبقى الشغل أوكي، أنا استمتعت واتشحنت وعندي طاقة حلوة قوي، فهاخد الطاقة دي أشتغل بيها، فهكون مستمتعة أكتر، هكون بدي بضمير أكتر في شغلي، هكون ممتنة لربنا أن أنا قضيت وقت حلو، فيلا كمان أفيد المكان اللي أنا بشتغل فيه، أخدم الناس بطريقة أحلى، أكون أحلى، أنا ربنا اداني وقت وجو لذيذ وأنرجي حلوة، هنفق كمان منها. فده معنى الاستثمار. فده يصير على ان انا وانا بصرف الفلوس بحطها في حته، وانا بشتري السياره بشتري السياره علشان عارفه ان السياره دي اللي هتبسطني وهتمتعني وهقضي وقت حلو، ولا بدفع فلوس السياره علشان احجز لنفسي مكانه اجتماعيه.
0: اوكي. يعني برضو الهدف والنيه مهمة، بتلعب دور أساسي. يعني ممكن الواحد يصرف فلوس، بس الفلوس اللي هيصرفها دي هتجيب له أضعاف المال، كأن هيخسر فلوس عشان يكسب فلوس أكتر. وفي ناس ممكن يعني ما تصرفش كتير بس هتضيع أكتر، لأن عمرها ما بتبقى مبسوطة، لأن الطاقة بتاعتهم برضو مش إيجابية.
1: وبالضبط الكلام اللي في ايده مليون في المية صح، لان كمان ده يعني لو اتكلمنا عليه من منظور ديني، فربنا في القرآن قال ان احنا اي فلوس احنا بنصرفها هو بيخلف علينا. اي انفاق احنا بنعمله هو بيخلف علينا، بس من نفس المنطقة اللي انت انفقتي منها. فانت لو انفقتي فلوس فانت مطمنة ومبسوطة ومستمتعة، هيجيلك اكتر نفس الطاقة.
0: اوكي،
1: والطاقة دي هتتحول لفلوس.
0: بس لو رجعنا احنا لموضوعنا، الناس الأغنياء اللي هم عايشين زي الفقراء وكأنهم فقراء، هل هي استراتيجية علشان القرش الأبيض لليوم الأسود، مش عارفة بيقولوا ايه، ولا ايوه، ولا هي فعلا قصة طاقة زي ما حضرتك تفضلتي، وخوف، عدم شعور بالأمان، الناس خايفة، وكل ما يكون عندهم أموال وكل ما هم حاسين انه مش كفاية، هل في بعض الناس بيستخدموها كاستراتيجية عشان يكون عندهم أموال أكتر، ولا الموضوع نفسي؟
1: لا، هو خليني هاخدها لك في شقين. لو انا ربطة أماني بالمال والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ لا، في يوم اسود ممكن مش هينفع فيه قرش ابيض، لو في حرب، لو في مرض قوي جدا، ما في فلوس، مش حتى لو انت قعدت تخزن فلوس قد مش
0: هتنصفني.
1: مش هتنصفك. يعني شفنا مثلا في دول عربيه يعني حصل فيهم حروب وحصل هجره ومش عارفه ايه، والناس سابت بيوتها وسابت حاجاتها وكل الحاجات،
0: وناس خسرت فلوسها كمان،
1: وفي بنوك، وممكن في لحظة في بنك خلاص البنك أفلس، فلوسك كلها راحت.
0: صحيح.
1: فلو أنت حاطط في بالك إن أمانك مصدره الفلوس، فده يعني أنت كده إيه، مش مصدر قوي جدا، يعني أنت إيه، مش ده أحسن حاجة. فده الشق الأول اللي أنا عايزة أقول عليه، وده برضو هيوديك لطاقة الفقر. طول ما خلينا نحط ثلاث معايير أساسية، طول ما أنت شايف إن أمانك من المال، قيمتك من المال، ان مفيش وفرة، ان اللي راح مش هيرجع، هنا انت هتكون عايش طاقة فقر حتى لو كان رصيدك وكل الحاجات دي فظيعة جدا. فده اول شق لو كلمنا عن الناس اللي بتفكر بالطريقة دي. طيب، هل هتقولي لي يعني يا سارة انت ضد الادخار، او الناس تحط مثلا فلوسها في استثمار في بورصة، في ذهب، في عقارات يكون فيها عائد على الايجارات او الحاجات دي، وانها تضاعف اموالها؟ انا مع ده مليون في المية.
0: بس
1: ولكن أيوة. من منظور ان انا بعمل ادارة للمال بتاعي، وبشتغل على ان انا اضاعف المال بتاعي، مش علشان يحميني ولا يأمنني، ولكن علشان انا بضاعف المال علشان يبقى عندي فرص اكتر، اوفر حياه افضل ليا والاولادي والاحفادي.
0: يعني الشعور السائد مش الخوف.
1: مش الخوف.
0: اوكي.
1: ولكن الفكره بتاعت ان انا اخد جزء من الراتب بتاعي وان انا احطه على جنبه، فلما يكبر الرقم اكبر ادخله في مثلا في بورصه، في مشروع استثماري، في عقار، كل اي نوع من انواع الادخار. وده انا بفعل فيه ان انا بكون حكيمه على المال. المال بيحب يكون مع الناس اللي عندهم حكمه.
0: فهمت عليك.
1: ده شيء عظيم جدا، ولكن مش من باب ان انا كده بامن نفسي. يعني انا دلوقتي لما اكون بربي ابني وباخد كل معايير الحمايه ليه، بديله كل معايير الحمايه، هل انا كده بقيت انا اللي بحمي، ولا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي بس انا بعمل الدور اللي عليا؟
0: بتقومي بالدور اللي
1: بعمل الدور اللي عليا، لان انا ده دوري ان انا اعمل الحته دي، ولكن في الاخر انا فاهمه ان ربنا هو اللي بيحميني مش انا.
0: صحيح.
1: نفس الحكايه علينا احنا بقى، انا بعمل دوري مع المال ان انا اكبره واخلق ثروه، ولكن علشان المال بيحب القصة دي، علشان المال بيحب ان يكون مع الاشخاص اللي عندهم حكمة، ولكن في الاخر انا فاهمة ان مش ده اللي بيأمنني، حتى لو جالي من، خليني عشان أكمل الجملة تكون واضحة للناس كلها، حتى لو جالي من خلاله أمان، ولكن ربنا أمنني من خلال الفلوس اللي معايا. فممكن البنك اللي أنا حطيت فيه الفلوس هو البنك الوحيد اللي ما حصلوش إفلات، علشان أنا كانت طاقتي عارفة أن أنا مش بعمل كده علشان أأمن، ولكن علشان ده دوري في الأرض، أن أنا أخلق وفرة أكتر وأخلق حياة أفضل ليا وللآخرين، وأن أنا أكون عندي حرية الاختيار وحرية اتخاذ القرارات. دي كلها بتيجي من خلال المال.
0: الصورة والفكرة وصلت الحقيقة. دلوقتي كنت عايزة أسألك سارة، بما أنك طبعا متخصصة بالوعي المالي وبزنس كوتش، وأكيد بتساعدي ناس كتير حواليكي علشان يغيروا المايند سيت، اقتنعت أنا بأفكارك بقصة طاقة المال، وأنه الواحد ما يكونش خايف، وأنه المال أداء علشان الواحد يعيش وما يتكلش عليه عشان يشعر بالاكتفاء أو بالأمان. لو اقتنعت، ولكن أنا لاحظت أنه يمكن سلوكي كان لغاية دلوقتي خاطئ، عايز أغير، أبتدي إزاي؟ إيه هي الخطوات اللي لازم أبتدي بيها علشان أغير المايند سيت ده وأبقى شايفة المال بطريقة إيجابية أكتر؟
1: حلو جدا. أول حاجة أن أنا أكون عارفة أن المصدر للأمان وللقيمة، لأن دول أكثر حاجتين مربوطين بالمال، يبقى عايزين ناخد منه أمان أو قيمة. إن مصدر الحاجتين دول مش المال ولا أي حاجة تانية، ولا علاقة ولا شهادة ولا جنسية ولا ولا ولا أي حاجة تانية. الحاجتين دول يعني مش هعرف أخدهم بشكل صحيح غير من ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى هو متكفل بالرزق، وربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد أو المصدر الوحيد للأمان. لأن أنا لو ما كنتش مكتلة بأماني من خلاله ربنا سبحانه وتعالى، مش هعرف أي حاجة تكفيني كأنواع من أنواع الأمان. ونفس الحكاية بالنسبة للقيمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه هو كرم بني آدم، هو إحنا مكرمين بدون أي يعني بدون أي أثر مننا أو أي حاجة هنقدمها زيادة. وده اللي إحنا بنقوله في التربية، إن إحنا لازم نحترم الكبير والصغير، ولكن لما بنيجي بجد وكل الطوائف وكل الأديان وكل الأشكال بس بعملين ننفذها، لا بنبقى وإحنا في التطبيقات بقى بتاعتنا في الحياة اليومية، إحنا بنحط تكريم بشكل معين وشكل مختلف عن المعنى اللي إحنا بنكون مفروض إنه عايشين عليه، هو المعنى الفطري. فأول خطوة، أول خطوة هو الاستمداد الأمان والقيمة من ربنا سبحانه وتعالى. ده عكس يا سميرة البروجرامينج أو البرمجة العالم كله ماشي علينا. هتلاقي في دول، في أماكن مختلفة، في جنسيات، في حاجات مختلفة، إما في الموضوع اللي علاقة بالمال، اللي علاقة بالشهادة، اللي علاقة بالجنسية، اللي علاقة وتقدر بقى. فإن أنت تخرجي بره البرمجة بتاعت الكل وعندك وعيك الخاص المتفرد ده، دي محتاجة منك إن أنت تشتغل تعيدي، يعني بنقول عليها ريوايرينج، تعملي إعادة برمجة للخلايا العصبية بتاعتك ولجهازك العصبي والوعي كله للمعنى ده. لأن المعنى ده ممكن أنت دلوقتي تاخديه تقولي تمام أنا فاهمة، صح عندك حق، بس بعد دقيقة يحصل موقف تحسي إن الأمان كان في الفلوس أو في الباسبور أو كذا. فده بيحتاج شغل على مستوى العقل الواعي والعقل اللاواعي، وعلى مستوى المشاعر وعلى مستوى المعتقدات. هنا بتيجي الكوميونيتيز اللي احنا المفروض نكون فيها، الكورسات اللي احنا ناخدها، المنتورز اللي احنا بنشتغل معاهم، المرشد اللي انا اشتغل معاه لو انا ببني مشروع او لو انا موظف وعايز اتطور. فهنا بيجي دور ان انا اخلق لنفسي وعي جديد من خلال التعلم. انا بقول على التعلم ده هو مش تعلم، هو يعني في كده مصطلح بيتقال ايه، unlearning. احنا محتاجين نعمل ننسى اللي احنا تعلمناه،
0: افك البرمجة اللي انا ماشي عليها علشان اتعلم حاجة جديدة،
1: علشان انزل بقى البرمجة الجديدة. هي لما الواحد يقعد يسمعها بالراحة كده تكتشف ان هي فطرية جدا واصلية جدا وطبيعية جدا، وبيستغرب إذا ليه إحنا كنا كل ده مش واضح. بس حاليا في الوعي بتاع العالم كله في نهضة في الوعي.
0: بس يعني أفهم منك إنه الموضوع برضو بياخد وقت ومجهود كبير ولازم الواحد يشتغل على نفسه.
1: مش بياخد وقت ولا مجهود كبير ولا كل الحاجات دي، مجرد لما في حاجة عينك بتفتح عليها خلاص بتبطلي ما تقدريش تبقي شايفاها. وده جمال ان انت تعملي تبني وعيك الجديد. اول ما بتوعي على حاجه بشكل جديد خلاص انت بتبتدي تشوفيها بالنظاره الجديده. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان احنا اتربينا وكبرنا ولكن بنوصل عند مرحله معينه بنحتاج نعمل لنفسنا اعاده تربيه. ريبارنتنج. يعني ما ينفعش الافكار اللي انا واخداها من المجتمع ومن الناس ومن بابا وماما ومن جدتي ومن كل الحاجات دي تبقى مسلمات. بعد لحظه معينه بتقرري ان انت هتعيدي تربيه نفسك واعاده النظر في رايك في الحياه وفي المال وفي العلاقات وفي كل ده، ودي بتكون خطوات ممتعه. لان انت بتعيدي تكوين نفسك اللي هو ايه، انا مش مضطره على اي حاجه استخدم، انا هعيد هعمل ان ليرنينج، هعمل اعاده تعريف لكل حاجه بالحاجه الجديده اللي انا مقتنع عليها اللي نورت جوه قلبي. بس خلاص اول ما بتشوفي الحاجه الجديده اللي انت عايزاها مش هتاخدي فيها سنين، بالعكس ممكن تلاقي نفسك بعد وقت قصير جدا لا بقى عندك الاموال اللي انت عايزاها وعايشه بيها ولكن طاقتك مختلفه مستمتعه بيها اكتر، اتعلمتي فعلا ازاي تضعفيها من غير ما يكون مشاعرك فيها فقر او فيها مش كفايه او انا ما فيش حاجه عارفه اتبسط بيها. لا انا عارفه بتبسط بابسط الاشياء، كل ما بتبسط اكتر كل ما بيجيلي فلوس اكتر وهكذا.
0: جميل جدا، وانا بشكرك ساره صالح لنصايحك كمان عشان نورتينا عن الموضوع ده. برضو افكارنا المسبقه ساعات عن المال ما تسمح لناش ان احنا نستمتع اكتر بالحياه وباموالنا. شكرا جزيلا ليكي.
1: شكرا ليكي يا سميره على الفرصه الجميله.

محمد حمائي سمعوني، وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام. شكرا لضيوفي، شكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، شكرا ليك مازن خليل، شكرا لشاهي نازي. أدمان.

كنتم مع إعادة لبرنامج هوى الأيام. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولي.

0: فربما كلمة عن هذه الدار، عن أهدافها، عن هذه الروح المتمردة الموجودة فيها.
1: هي الدار أسسها محمد يوسف الجندي، هو مناضل يساري مصري، وعائلته عائلة وطنية معروفة. يعني والده يوسف الجندي أثناء ثورة 19، يعني دي واقعة تاريخية مشهورة، هو اللي قاد ما تسمى ثورة زفتة، وزفتة دي مدينة في الوجه البحري في مصر، واستقل بيها. يعني موضوع شائع جدا يعني. فهو يوسف الجندي من عائلة وطنية كبيرة ومناضل منذ الأربعينات، وسجن في ما قبل الثورة وما بعد الثورة. أسس الدار في يعني سنة 68، صاحب التوجه يساري بحت مباشر. يعني احنا دار يسارية تنويرية تقدمية، اشتهرت عبر 60 سنة أو 58 سنة بنشر بالأساس الفكر التقدمي واليساري، وأي فكر جاد بشكل عام وأي فكر تقدمي. يعني احنا الدار عندنا قدمت مئات الأعمال المترجمة عن كافة اللغات، بالأساس الروسية أو جزء كبير منها كان الروسية. قدمت عمالقة الكتابة في بدايتهم في الوطن العربي، بدءا من محمود درويش وجمال الغيطاني، ودار نشرت للراحل الكبير أستاذ صنع الله إبراهيم، وقدمت مئات المبدعين الشباب. فهي دار عريقة جدا حسنت السمعة. احنا الدار طول عمرها مشتهرة ان هي يعني مستقيمة تماما على مستوى التوجه، على مستوى التمويل، على مستوى الإدارة. يعني فهي دار عريقة، سمعتها طيبة جدا في الوطن العربي بالكامل. يعني ده بالأساس يعني.
0: نعم، بالمناسبة يعني دار الثقافة الجديدة وفي بداياتها نشرت أول رواية كتبها صنع الله إبراهيم، رواية تلك الرائحة التي لم يكن أحد يستهوي هذه الرواية. يعني كانت الطبعة الأولى مع دار الثقافة الجديدة، ومن ثم تبنتها دور نشر أخرى. من هنا تأتي هذه العلاقة الوطيدة بين صنع الله إبراهيم وبين دار الثقافة الجديدة، كونه هو أيضا ينتمي إلى اليسار المصري. سجن في عهد جمال عبد الناصر بين عام 1959 إلى عام 1964، وكما ذكرت تولى مسؤولية الدار بعد رحيل محمد يوسف الجندي. من هنا أيضا هذه العلاقة الوطيدة بين الدار وبين صنع الله إبراهيم، ويعني هذا يعطي الثقل أيضا لهذه المبادرة، مبادرة إطلاق الجائزة، جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية. ما يميز أيضا هذه المبادرة أن هناك صندوق مستقل لتمويلها.
1: صحيح صحيح. يعني إحنا أو من أطلقوها، وأنا كنت يعني فرد ضمن المجموعة، يعني إحنا حريصين على مجموعة معطيات.
0: نعم.
1: أول حاجة أن اسمه صنع الله إبراهيم اسمه ارتبط بالنزاهة على كل المستوى، على المستوى الأخلاقي وعلى مستوى النزاهة السياسية والانحيازات. وبالتالي إحنا كنا حريصين والله إن الجائزة دي تمويلها يكون من ناس بتتبنى نفس القيم ولهم يعني نفس السمعة النزيهة. ده بالأساس، وده كمان هيكون معيار أو أحد المعايير في لجان التحكيم وفي كل مسارات وكل ما يتعلق بالجائزة بعد كده. يعني هو الدار اسمها نزيه وعريق، وأستاذ صنع الله كمان نفس الاسم، والمؤسسين للجائزة نفس الوضع. فده حطتنا يعني قدام في ترحيب كبير في الوسط الثقافي، وفي مسؤولية كبيرة كمان احنا لازم ده إرث نحافظ عليه، يعني أو مسار نستمر فيه للنهاية. يعني ببساطة احنا كان ما أسهل الحصول على تمويل للجائزة، ولكن احنا ما اخترناش الطرق السهلة. ما أسهل إن رجال أعمال يمولوها ويتحملوا تكلفتها العشرين سنة القدام. احنا قلنا لا، يعني او القائمين الاساسيين قالوا لا، يعني احنا حريصين انه هو لو كان عايش مثلا كان هيرفض تبرعات رجال اعمال معينين، وكان هيرفض ان حكومات او دول او انظمة تمول حاجة لها علاقة به. فاحنا تعاملنا وكأنه لسه عايش ما بيننا، وفكرنا هو كان هيفكر ازاي وهيتصرف ازاي. ومن هنا جاءت هذه الفكرة ان الموضوع يكون تشاركي بين اصدقائه ومحبيه المرتبطين والمتبنين لنفس القيم وتوجهاته. يعني ده بالأساس يعني.
0: نعم، هي الفكرة أيضا فكرة جميلة، فكرة التمويل التشاركي، يعني فكرة قائمة على المساهمات وعلى التبرعات الفردية، وكما ذكرت دون الارتباط بتمويل شخص معين أو مؤسسة معينة. وهذا ما يدعم الاستقلالية والاستدامة أيضا. يعني هذا التمويل التشاركي لفت نظري لأنني لم أجد مثيل له في جوائز أخرى.
1: شكرا لحضرتك. احنا طول الوقت احنا بنفكر في حلول. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك، هو احنا دلوقتي في اعاده اطلاق الدار، يعني او اعاده

0: إعادة تقديم الدولة وإعادتها لمكانتها في السوق. إحنا بنفكر في حلول طول الوقت، يعني نواجه المناخ، نحافظ على شخصيتنا التاريخية إزاي، نواجه المشاكل القائمة إزاي. فطول الوقت يعني بنستمع لبعض، ولقينا إن فكرة أفضل حل هو التمويل التشاركي، يعني بين محبي صنع الله إبراهيم وهم قصة حول العالم. يعني إحنا الاستجابة واسعة جدا على مستوى الترحيب وعلى مستوى الرغبة في الدعم وكل هذه الأمور. يعني فهي طبعا الفكرة جديدة وإيجابية ومش حل سهل. يعني إحنا يعني زي ما الدار من بدايتها اختارت الطريق الصعب، يعني إحنا مكملين في هذا المسار، وأتصور إن هنقدر نتغلب على المشاكل. يعني لأن روح إيجابية والمشاركون كلهم نماذج نزيهة، يعني يعني في استجابة كبيرة إيجابية للحدث. يعني
1: نعم، إذن الجائزة أطلقت، ولكن الآن يبدأ العمل الفعلي إذا استطعت القول، لأنه يجب تشكيل مجلس أمناء، اختيار لجنة التحكيم، الإشراف على مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الجائزة. هل هناك مثلا معايير معينة لاختيار الكتاب والروائيين الذين سيشاركون؟ يعني نحن نعرف أن صنع الله إبراهيم هو شخص رصد في روايات التحولات التي شهدها المجتمع المصري خصوصا والمجتمع العربي عموما. هو مثلا رفض جوائز لأنه يعني الجهة التي قدمت له هذه الجائزة كان معارض لها. يعني هل هناك أيضا هذا التوجه في اختيار الرواية أو الروايات المشاركة؟ هل هناك مثلا احترام لكل القيم التي آمن بها صنع الله إبراهيم خلال حياته ويجب أن تكرس وأن توظف في هذه الجائزة؟
0: بنسبة كبيرة. يعني إحنا معاييرنا أو المعايير الأساسية اللي اتفقنا عليها إن أولاً هيكون المعيار الفني هو عنصر الأساسي في اختيار الفائز بالجائزة، والعنصر الثاني هو مدى انحيازه وتبنيه لنفس القيم الإنسانية. إحنا بنتكلم عن قيم إنسانية واضحة، العدالة، الحرية، حرية المرأة، المساواة. اللجنة أكيد مش هتدي الجائزة لحد يعني منحاز لأفكار يمينية أو حد ممكن يدافع عن حد إقصائي أو حد، يعني ده الأساس. يعني انحيازات الإنسانية الواضحة عنصر مؤثر صحيح. فهو طبعا القيمة الفنية، بما أننا بنتكلم عن أدب يبقى بالأساس القيمة الإبداعية. نعم. هم معيارين أساسيين، القيمة الفنية بجانب الانحياز الإنساني بس.
1: نعم، أنتم الآن بصدد التحضير لهذه الجائزة، متى عمليا ستطلق يعني بكل جوانبها وبكل مراحلها؟
0: إحنا متحركين في المسارات كلها، المسار القانوني، المسار لجنة الأمناء، حتى مسار لجنة التحكيم للدورة الأولى. إحنا متحركين في كل المسارات. في حاجة عايز ألفت نظر ليها، يعني هي قيمة الجائزة المتفق عليه حتى الآن أنها تكون 100,000 جنيه. نعم. وده ما كانش رقم عشوائي، يعني اخترنا الرقم ده لأنه نفس المبلغ اللي رفضه صنع الله إبراهيم في الواقعة الشهيرة من 23 سنة أو من في الحدود دي، لما رفض ياخد جائزة الرواية العربية كانت قيمتها 100,000 جنيه. يعني فإحنا لقينا في رمزية أن الدورة الأولى تكون الفائز بها يحصل على هذا المبلغ. يعني
1: هذه الجائزة ستفتح لكل مشارك من البلدان العربية تحديداً؟
0: حتى الآن لكل من يكتب بالعربية. نعم، بشرط طبعاً، بشرط أن العمل يكون حديث، يعني طبعاً في آخر سنتين يعني.
1: نعم، طبعاً نحن نعرف أنه صنع الله إبراهيم كتب الرواية، كتب القصة القصيرة، كتب قصص للأطفال. هل تحددون فقط للرواية أم يمكن فتحها أيضاً لأجناس أدبية مختلفة؟
0: ده كلام سابق لأوانه شوية. إحنا ما نقدرش نطلق كل ما في خيالنا في وقت واحد. يعني إحنا عايزين نعمل بدل ما هي جايزة الواحد تبقى جايزة والمركز التاني ياخد، بس ده فوق طائفنا في هذه الفترة. يعني إحنا زي ما حضرتك شايفة إحنا معتمدين على تمويل في أي اتجاه، يعني تمويل تشاركي، معناش نمول جايزة أو اتنين. في المستقبل هيبقى فيه مشاريع تانية إحنا بنتحرك فيها، يعني في دماغنا خطط لطبعات شعبية من الكتب تكون كتب رخيصة. يعني في مسارات كتير إحنا بنتحرك فيها، بنحاول إن إحنا نضيف حاجة ثقافية، حالة ثقافية.
1: يعني النسخة الأولى لهذه الجائزة ستكون العام المقبل في عام 2027.
0: أيوة مظبوط، إن شاء الله أغسطس 2027، يعني في ذكرى ميلاده برضو. يعني إحنا ماشيين في كل المسارات، ففي أغسطس 2027 هنعلن إن شاء الله اسم الفائز بالدورة الأولى بإذن الله.
1: نحن نتمنى كل التوفيق لهذه الجائزة، جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية التي تأتي كما ذكرنا تحديدا لاسمه واحتفاء بمشروعه الأدبي والفكري والإنساني. عمر قناوي، أذكر بأنك مدير التطوير في دار الثقافة الجديدة، أشكرك على المشاركة معنا اليوم للحديث عن هذه المبادرة.
0: شكرا، شكرا لحضرتك وكل المستمعين الكرام، وتشرفنا بكم، يعني ألف شكر لحضرتك.

فرقة كايروكي المصرية وأغنية حلمي. أنا رافقتنا في برنامج مراسي، أتمنى لأحلامكم أن تتحقق في أي مجال ترغبونه، وأحييكم مرة أخرى تحديدا لهؤلاء الذين انضموا إلينا الآن دائما في إذاعة مونتي كارلو الدولية. نكتشف الآن جانبا مختلفا بعيدا عن الموسيقى عند المغني البريطاني إلتون جون. فمنذ أكثر من 30 عاما يكرس هذا الفنان المتعدد المواهب شغفا خاصا بالتصوير الفوتوغرافي، شغف يتقاسمه مع شريك حياته ديفيد فيرنش. وهذا الشغف كان وراء مجموعة تعتبر واحدة من أهم المجموعات الخاصة في العالم، وتضم أكثر من 7000 صورة فوتوغرافية. جزء من هذه المجموعة يعرض حاليا في باريس في جو دو بوم، هذا المركز الفني المكرس للصور منذ القرن 19 وحتى يومنا هذا. المعرض يحمل عنوان بوتي فراجيل أو جمال هش، وأشرف على إنتاجه متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، ويضم أكثر من 300 صورة التقطت منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم بعدسة 90 مصورا فوتوغرافيا تقريبا. ما يلفت النظر في هذه المجموعة هو تنوعها، فإلتون جون شريكه لا يجمعان مجرد صور شهيرة، بل يقدمان من خلالها رؤية خاصة بالإنسان، رؤية تلتقي فيها الهشاشة بالقوة، ويتحول فيها الجسد إلى مساحة للرغبة والهوية والحرية. الموسيقى والتصوير الفوتوغرافي مجالان متقاربان بالنسبة لإلتون جون، فكلاهما يلتقطان لحظة ويحولانها إلى ذاكرة ومشاعر قابلة للبقاء. ويقول إلتون جون في هذا الصدد: عندما نكتب أغنية هناك جانب من الحظ والصدفة، تماما كما هي الحال عندما نلتقط صورة معينة، شيء ما يحدث في اللحظة المناسبة، ويجب أن نمتلك الذكاء الكافي للضغط على زر التقاط الصورة في هذه اللحظة المناسبة.

مقطع من أغنية I'm Still Standing للفنان البريطاني إلتون جون التي نكتشفه اليوم في إطار مختلف، وهو التصوير الفوتوغرافي من خلال معرض يقام في مركز جودوبوم الفني في باريس ويحمل عنوان جمال هش، وفيه طبعا مجموعة من الصور التي جمعها إلتون جون مع شريك حياته. المعرض ينقسم إلى 5 محاور رئيسية تتناول الشهرة والموضة والتصوير الصحفي والرغبة والتعبير عن الهويات، ووراء هذه الأعمال يبرز أيضا الذوق الشخصي لإلتون جون، فجمع هذه الصور بالنسبة إليه ليس مجرد عملية اختيار، بل هو عملية تفاعل مع هذه الصور والاحتفاظ بتلك التي تترك أثرا أو تطرح سؤالا أو تعبر عن حقبة. هذا المعرض يشبه إلتون جون، فإلى جانب مسيرته الموسيقية خاض هذا الفنان وعلى مدى سنوات معارك شخصية وإنسانية عديدة، فقد كان من أبرز الفنانين الذين دافعوا علنا عن حقوق المثليين وعن مجتمع الميم، كما جعل من مرض السيدة قضية أساسية من خلال مؤسسته التي أسسها في عام 1992، ليس فقط بهدف التوعية ولكن أيضا من أجل مكافحة هذا المرض ومن أجل تبديد الصور النمطية واحترام المرضى المصابين به. إلتون جون كافح وتعافى أيضا من إدمانه السابق على المخدرات والكحول، وربما من هنا الصور الفوتوغرافية التي جمعها تعبر عن القوة والهشاشة في آن معا، صور تشبه شخصيته ونضاله الإنساني. معرض جمال هش يستمر إذن حتى 27 سبتمبر في مركز جودوبوم الفني في باريس.

0: بريك رود واحدة من أجمل وأشهر أغاني الفنان البريطاني إلتون جون رافقتنا في مراسي اليوم دائما من مونتي كارلو الدولية. مرسانا القادم لبناني ونزور من خلاله بيروت وتحديدا غاليري تانيت حيث يقدم المصور الفوتوغرافي طارق حداد معرضا له يحمل عنوان أقرب ما يكون ويشرف عليه قيم المعارض الفرنسي نيكولا مغبو. المعرض مستمر حتى 4 سبتمبر القادم ويسعدني أن أستضيف طارق حداد للحديث عن أفكاره هذا المعرض وعن أبعاده الفنية والفلسفية.
1: حكاية إبداع
0: المصور الفوتوغرافي طارق حداد، أرحب بك في برنامج مراسي.
2: أهلا فيك وشكرا لاستضافتك لإلي.
0: اليوم نتحدث معك عن معرضك الذي يقام في غاليري تانيت في بيروت، معرض يحمل عنوان As Close As It Gets أو ما يمكن ترجمته بالعربية أقرب ما يكون، وهو طبعا معرض تصوير فوتوغرافي، ولكن ما يميز هذا المعرض أنه هو أقرب إلى التجريد منه إلى الصور الفوتوغرافية الطبيعية.
2: صحيح، هذا المعرض خلق من أعمال اشتغلت عليها بفترة كنت ساكن فيها برات لبنان. أنا تركت لبنان بآخر 2020، رحت على فرنسا لحتى تابع دراستي وأعمل ماستر. من خلال قعدت برا وزيارات القليلة اللي قدرت أعملها على لبنان، كان كل هدفي وهاجسي هو علاقتي مع الطبيعة، مع المنظر الطبيعي اللي تعودت عليه، يلي صار جزء من يوميتي، يلي تركته بطل أكسيسيبل، بطل عندي وصول له. كيف في الواحد يتابع هالعلاقة يكفيها، كيف تتحول، كيف تتغير، كيف في شوق معين بيترجم بالأشياء اللي منبش عليها بالخارج وما منلاقيها مثل ما نحن حابين نلاقيها. فهذا المعرض هو محاولة فهم لهالعلاقة كيف تتطور، كيف تتغير عن بعد، لأنه بطل في عنا وصول، بطل عنا قدرة نكون موجودين فيه لهذا المطرح المألوف، ومحاولة إعادة تركيب إذا بديك حتى لهالمكان. تركيب عم بحكي عن صورة خيالية براسنا أكيد نحملها معنا وتبقى معنا لأنه نحن مش موجودين فيه، فصورة هالمنظر، صورة هالطبيعة، صورة هالمكان المألوف وعلاقتنا فيه على مر الوقت بالاغتراب.
0: نعم، هناك هذا البعد الفلسفي أيضا في هذه الصور الفوتوغرافية طارق حداد، انطلاقا من هذه الصور الخيالية التي تكون مألوفة وغير مألوفة في رأسنا. ذكرت إعادة تركيب، وهذا هو انطباعي أنه في هذه الصور الفوتوغرافية هناك تفكيك وإعادة حتى ترميم ومن ثم تركيب لهذه الصور المتخيلة في رأسنا عن أشياء مألوفة. مثلا نأخذ مثل البحر، في مثلا عمل في هذا المعرض لفت نظري بشكل خاص لأنه ربما يمسني أنا شخصيا، هو العلاقة مع البحر. يعني عندك علاقة مميزة مع البحر، وهذا العمل يحمل عنوان حالة من البحر، كيفية الإمساك بشيء متحول ومتغير في كل لحظة. ربما كلمة عن هذا العمل.
2: صح، هذا العمل نشأ عند عودتي للبنان بال 2022-23، كان عندي إقامة فنية مع سردار فاونديشن بلبنان، وعند عودتي للبنان حسيت أنه في شوق كتير كبير للبحر. حسيت فيه لما جات التقيت فيه، لما رجع صار عم بقدر أشوفه ببعد النظر بالهورايزن تبعي،
0: بالأفق
2: شكرا بالأفق تبعي عن جديد، لأنه برا ما كان عندي هذه الإمكانية. على فترة 6 أشهر تقريبا ضليت صور البحر بكل تغيراته، من أصغر وحدة لأكبر وحدة، من شمال لجنوب لبنان. كل ما حس أنه في عندي صورة جديدة، كأنه واحد عم بيعمل ريبرتوار، عم بيجمع كل إمكانية للبحر بيقدر يعطينا إياها. صورتهم وجمعتهم عندي. نفس الوقت في غرض لقيته عندي بالبيت، الوالدة كانت محتفظة فيه من أيام طفولتي، هي علبة بازل صغيرة، بس هن كيوبات
0: مكعبات.
2: صح، مكعبات نقدر نبرم ونركب 6 صور مختلفة فيهم. حسيت أنه هالبحر يلي دايماً بتغير ودايماً متجدد ومتقلب، ليش لحتى نحصره بصورة واحدة؟ ما بنقدر نعبر عن شو هو بس بصورة واحدة. فحبيت أشتغل من خلالها فكرة البازل، بس بطريقة شوي مختلفة، لأنه أنا كل صورة من الصور يلي صورتها تغلفت على مكعب واحد، فبدل ما يكون في عنا بازل فينا نركبه وصورة مكتملة نقدر نوصل عليها، هي عدة صور نقدر نحطهم مع بعض ونركب فكرة تجي من خيالنا أكثر من الواقع، عن شو بيمثل البحر لإلنا، عن شو منشوف فيه، عن كيف نحن منختبره ونجرب نركب نحن هيك البحر تبعنا.
0: نعم
2: بوقتها خلقت 280 مكعب، كل واحد منهم هي صورة مختلفة. وبالعمل اللي عم نحكي عنه خلقت علبة مع نص بيجي عليها كأنها هي لعبة عم بيحصل عليها الشخص، مطبوب فيها 36 مكعب، كل واحدة منهم فريدة من نوعها، ما بترجع تنعاد لا بالعلبة لا بالأعمال التانية. وفيها فكرة هل إنه نحن لما نرجع نفل البحر حيبقى ورانا، ما حنقدر ناخده معنا، فهي محاولة، لو مش كتير حتنجح معنا إنه ناخد البحر معنا، بس إنه محاولة بويتيك لحتى
0: شعرية.
2: نقدر نحمل شعرية، شكرا، لحتى نحمل البحر معنا لما ما نقدر نضل معه. هي هيك خلقت مثل ما كل هالمعرض من هالنقطة المشتركة عند كتير منا، خصوصا بلبنان، هالضرورة السفر والهجرة بأوقات معينة من حياة، إن كان بالأجيال السابقة ولا الجيل تبعي، من وراء الأوضاع اللي سابت عم نقطع فيها يعني.
0: نعم.
2: فعلياتنا هيك بالمنظر الطبيعي بالبحر وبالجبل كتير مأثرة بهالاضطرار إنه واحد يغادرهم أيامه.
0: نعم، وبالفعل كذلك طارق حداد، يعني هناك هذه الشاعرية في التعاطي مع المنظر الطبيعي، ولكن أيضا هناك التقنية التي تدخل في هذه الصور الفوتوغرافية واللون الأزرق تحديدا. لست أدري لماذا أحسست بأنه يلعب دور مهم هناك لون البحر طبعا، ولكن من خلال عمل آخر هو الدقة التقريبية، هكذا أنا ترجمتها باللغة العربية، هي أكثر محاولة تقنية كونك أنت درست هندسة الكمبيوتر، فربما أدخلت التقنيات في عملك الفني أيضا.
2: صح، أنا قبل ما أقرر أنه أنا بدي أكون فنان كان اختصاصي البرمجة الكمبيوترات والبروغرامات. بكل المعرض كمان بغض النظر عن هذا العمل وعمل تاني اللي فيهم هالمحاولات التقنية اللي عم نحكي عنهم، في محاولة عم نبش على نظام معين أو جرب نظم أمور إلى حد ما، في نوع من محاولة عباسية يعني حتى تجيب هالنظام على أماكن طبيعية بطبيعتها مش لازم تكون هالقد منظمة. من بعد ما واحد يخسر هالشيء المألوف، أنا لقيت عند حالي محاولات ترتيب كان بهالبحر يلي عم نحكي كنا عنه، المكعبات اللي عم نرتبهم ونركبهم على بعضهم بشكل جيومتري.
0: هندسي
2: العمل
0: يعني.
2: اللي عم تحكي صح، يمكن العمل اللي عم تحكي عنه قبل ما أوصل عليه رح أحكي عن صورة السيسكيبس أو هالصور البحر يلي مرتب عن جديد، يلي كرماله خلقت برنامج كمبيوتري حطيت فيه صور تبع البحر يلي أنا صورته يلي كنا عم نحكي عنهم. طلبت من البرنامج يرجع يعيد ترتيب البيكسل من أفتح لأغمق وحدة، كمان برجع بقول محاولة عباسية لحتى نظم شغلة أو لحتى أرجع رد عليها أو جيب عليها ترتيب معين. وبيرجع بيتطور هذا الشيء أكثر بالعمل يلي ذكرتيه، يلي هن هاللون الأزرق يلي أكيد بيرمز للبحر، بس سائب هذا الحلو كان فيه أنه سائب الورق التصوير التناظري. اشتغلت بمختبر تصوير مطرح ما كنت عم ظهر صور الملونة، الورق بالأساس بيجي عليه طبقة يلي هي بتتفاعل مع الضوء، ملونة بالأساس ما بتجي بيضاء، بس هي مش مفروض تشوف الضوء، سائبت أنه الطبقة كانت لونها أزرق. وقعدت اشتغل بهالمختبر لحتى اجرب ارجع اخلق اللون الازرق واطبعه على الورقه بشكل انه تفوت على المكنه لحتى تتظهر وتظهر تشبه نفسها 100% مثل ما فاتت، ولكن هي قطعت بتغيرات كثيره. هو العمل فيه جزئين، الصوره والورقه الاساس، يعني الصوره والشيء اللي هي عم تجرب تصوره او ترمز له
0: الأصل
2: يلي
0: يعني.
2: صح 100%، يلي نحن كشفنا عنها قبل ب5 دقائق من ما يفتتح المعرض، خليتها هيك مموله بشرشف اسود حتى ما تشوف الضوء لان هي بتتفاعل على الضوء، فمع افتتاح المعرض كانوا بيتشابهوا طبق الاصل، ومع الوقت الورقه الاصليه بلشت تروح سوبر ماده، صارت تتفاعل مع الضوء بس على البطيء كتير، والصوره المفروض هي بتمثلها بطلت تشبهها بالمره، وهي كان هذا الهدف تبعي انه محاوله تصوير او نحن اللي بننتظره من الصوره هي انه تمثل الشيء بشكل كتير دقيق بشكل واقعي، إنما بالحياة كل شيء بيتطور كل شيء بيتغير بيتقدم مع الوقت، والصورة بتبقى جامدة وواقفة مع الزمن، ففيها المحاولة اللي بتفشل ومنكتشف هون إنه فيها الفشل بمحاولة نرجع على شيء exactly مثل ما كان.
0: طارق حداد، هذا هو صلب المعرض أو رسالته إذا استطعت القول، يعني هناك دائما الأصل وما يشبه الأصل وكيف يتحول. الحياة هي كلها تجارب، وكل تجربة تغني هذا الأصل، يعني بتغيره بطريقة أو بأخرى، بيضل في شيء منه ولكن يتغير مع الوقت. وفي هذه الصور الفوتوغرافية أيضا، مثلا في مجموعة بعيدا كل البعد نوير نير الذي هو صح. عكس عنوان المعرض أقرب ما يكون، منشوف مثلا مناظر طبيعية، منعتقد أنه هي منظر طبيعي ولكن هو تصوير لشيء. هل هو منظر طبيعي؟ هل هو إعادة تركيب لمنظر طبيعي؟ هل هو كولاج لشيء آخر؟ يعني فعلا هناك تساؤل دائما أمام هذه الصور الفوتوغرافية التي نشاهدها في غاليري تانيت في معرضك. هذا هو أيضا هدفك، التساؤل؟
2: صح 100%. هو عمل فوتوغرافي بحت، ما في ولا تعديل ولا تركيب، هو عمل تصويري، ولكن بالشغل على البرسبكتيف، على الأبعاد، على الأفق، وجهات النظر يلي عم بيصور منها، أيام نحس حالنا قريبين من هذا المنظر، أيام نحس حالنا بعيد عم نطلع عليه، أيام من فوق أو عن قرب. فكثرة هالوجهات النظر بتخلينا نشكك نحن وين بالنسبة لهذا الموقع. بنفس الوقت فيه هالشأن المألوف، منحس حنا تقريباً قادرين نعرف أنه نحن بمكان مألوف، ولكن مش قادرين نحس حالنا موجودين فيه، مش حاسين أنه قادرين نكون موجودين فيه. عم جرب ترجم كلمة situate، بس هي أقرب شيء بتخيل تواجد بهذا المكان. بنفس الوقت هو مكان طبيعي أنا قدرت أوصل عليه واكتشفه بس رجعت على لبنان، بين مكان يمكن كان كسارات قديما أو عم بيصير كسارات، بين مهجور وعم ترجع عن الطبيعة ترتد أو عم ترجع تاخد مكان الطبيعي فيه، أو أنه هو مهجور وعم بيتكسر. فهالحالة اللي هي بين حالتين أو ممكن يكون عم بيشد من ميلة للتانية، هي اللي بحسيت هالتشكيك بيركب كتير معه لهذا الموقع لحتى ما نقدر نعرف حالنا نحن وين. ومثل ما ذكرت بالنسبة لاسم هالعمل، هو موجود بس لحتى يعاكس اسم المعرض، لحتى يجي يقول المعرض عم بيحاول يتقرب من شيء معين من هالمألوف اللي عم نجرب نرجع نلاقيه. وأول شيء منشوفه لما نفوت على المعرض هي هيدا الجريد، هالشبكة الصور، والتايتل تبعه بيجي قلنا أنه هالمحاولة اللي عم نجرب نعملها هي رح تفشل، وبنكتشف هذا الشيء من عمل للتاني أكيد أكتر وأكتر.
0: طارق حداد، تبقى برفقتنا دائما في برنامج مراسي من إذاعة مونتي كارلو الدولية. نعود إلى لقائنا بك بعد هذا المقتطف من مقطوعة أفا لعازف البيانو اللبناني رامي خليفة.

0: طارق حداد، أذكر بأنك مصور فوتوغرافي، أنت تعرض في جاليري تانيت في بيروت، والمعرض يحمل عنوان أقرب ما يكون. هناك هذا التناقض المألوف أيضا، يعني تحدثنا عن بعيدا كل البعد وأقرب ما يكون، وكأنك دائما في هذه المساحة بين ما هو بعيد وما هو قريب، وكيف يمكن تقليص هذه المسافة بين الاثنين في حيرة متواصلة ربما في طريقة تركيبك للصور الفوتوغرافية عموما وللصور الفوتوغرافية في هذا المعرض. يعني دائما هذا التجاذب بين البعيد والقريب وكيفية تقريب المسافة بينهما.
1: صحيح، هو الهدف الأساسي هو ما نقدر نحس حالنا عارفين بالتحديد نحن قدام شو، عارفين أنه منظر طبيعي بس مش عارفين إذا هو مزبوط واقعي ولا هو مركب بعمل تاني. عم نشوف شيء بيشبه المنظر الطبيعي، ولكن لما نتقرب أكثر من الصور نكتشف أنه هن أغراض أو كراسي أو قصص منا طبيعية بس عم تعطي هذا الشكل. الهدف هو من خلال هذا الضياع أو التشكيك بالأحرى، التشكيك هي أفضل كلمة لحتى ترمز للشي اللي عم جرب بطرحه على المشاهد، هو أنه نرجع نعيد تفكير بعلاقتنا بهالمكان المألوف يلي بجسد كل شيء مألوف، مش بس المكان الطبيعي، يعني فيه كل شيء من العائلة والأصدقاء والأكل يلي بنربى وبيصيروا جزء منه نرجع منتركهم وبيعيشوا معنا كصورة رمزية بذكرتنا. فمنشان هيك هالمحاولة التشكيك هي لحتى ما نقدر نعرف أنه على الأكيد نحن الشيء اللي عم نشوفه هو مزبوط موجود ولا هو من نسج خيالنا، وهي هذا الشوق يلي بيصير عن بعد يلي عم نجرب نرجع نركبه أو نرجع لقله كشي مألوف بطل عنا إياه.
0: بالفعل كذلك، من هنا بدأت الحديث أنه هذه الصور الفوتوغرافية هي فيها نوع من التجريد، يعني وكأنه ندخل في عالم آخر. هو كل واحد يجد في هذه الصور الفوتوغرافية عالمه الخاص، هي صور لمشاهد طبيعية في بعضها موجودة، ولكن كل واحد ممكن أن يسافر من خلالها في عالم خاص له ويكون له تأويل خاص. ما جذب نظري أيضا هو صغر الحجم، الأحجام، يعني أحجام هذه الصور، وكأنه كل لقطة هي لحظة صغيرة ومؤقتة
1: رح تزول. إيه؟
0: ومؤقتة في رأسنا. عم بتفلسف شوي.
1: لا بالعكس بالعكس، حبيت هيك طريقة قراءتك للأعمال ولحجم الأعمال. أنا كمان عم نبش زيادة عن اللي حضرتك عم بتقوليه، عم جرب كمان من خلال الحجم الصغير يكون في علاقة حميمة أو غير هالرابور،
0: يعني طريقة التعاطي.
1: صح صح، بتغيير الشال سكيل،
0: القياسات
1: ما بيننا وما بين المنظر الطبيعي اللي عادة بيكون كتير كتير أكبر منا، ونحن بنوقف نقطة صغيرة قدامه وبننبهر فيه. فكمان بالمعرض وكمان تركيزا على علاقة الإنسان بالطبيعة اللي هي جزء من عمله بالأساس، هالانقلاب القياسات بين المنظر وبين الإنسان كمان جزء من أنا كيف بجرب أعرض العمل أو الأسئلة اللي بحب أطرحها بشغلي. بس نصير نحن أكبر من المكان يلي عادة نسرح فيه ونطلع عليه، هالقدرة لحتى نسرح فيه بتتغير شوي، ولكن بتضل عندها قدرة على الحميمية من وراء الحجم الصغير كمان يلي قدامنا.
0: في أعمالك طارق حداد هناك ذكريات، هناك كمان فكر طفولي أيضا، كيف يمكن أن نحول هذه الأماكن إلى مكان يمكن أن نسرح، يعني هذا التعبير اللبناني، يمكن يعني أن نمشي أو أنه نتنزه به بعفوية بصفاء من دون أي مشاكل. يعني في كمان ربما بحث عن صفاء معين، عن طمأنينة معينة، عن إعادة إحياء هذه الذكريات الموجودة فينا ولكن بطريقة معاصرة من خلال التصوير الفوتوغرافي. لفت نظري أعتقد 3 أعمال في المعرض، لون الأزرق وبين لون أخضر، وكأنه مرسومين رسم بتموجات مثل الموج، وكأنه مرسومين رسم يعني وملونين تلوين وليس عمل تصوير فوتوغرافي. شو هو هيدا العمل؟
1: عم نحكي عن عمل يلي فيه وراه هيك لون أصفر كمان، يلي هن 3 ألوان أخضر أصفر وأزرق.
0: بالفعل هذا هو.
1: أوكي، هذا العمل سميته Conference Room Landscape أو مناظر قاعة
0: المحاضرات.
1: المحاضرات لحتى يكون في يعني هالألوان هي كتير بواتك والاسم كتير بيجي هيك بارد حتى يعكسها. هذا العمل جزء من أعمال لما كنت بفنلندا، أنا عشت فترة بفنلندا خلال دراستي بالخارج، وبهالفترة كنت عم بكتشف أنه كان في عندي شوق لشيء معين كان عم بيتجسد من خلال أنا اللي عم سميه هلوسات المنظر الطبيعي والجبال بأماكن بقلب المدينة، أماكن ما فيها شيء من الطبيعة. هذا العمل اللي عم تحكي عنه حضرتك هو إن رونكونتر
0: لقاء
1: إنكاونتر، لقاء صار بشكل عفوي، لقاء بس كمان بروجيكسيون
0: انعكاس
1: إذا بدك مني أنا شخصيا على الأماكن اللي كنت عم بطلع عليها. هنا فعلا هنا كراسي، بس شكل الكراسي والموكات السجادة اللي تحتهم شعت فيهم منظر طبيعي وما قدرت ما ركبهم وصور فيهم هالأشكال المناظر اللي كنت عم شوفها. ومن خلالهم نفهم بالمعرض أنه في محاولة عم نبش على شيء اللي هو المألوف وما أنه موجود حوالينا، فعم نلاقيه وعم نعكسه على كل شيء منلاقيه حوالينا.
0: على كل حال، نحن دائما في عمليات بحث عن أشياء عشناها أو نحن إليها أو نريد أن نسترجعها، إن كان من خلال تصوير الفوتوغرافي أو من خلال الفن أو من خلال أي شيء نقوم به في حياتنا. طارق حداد، أذكر بأنك مصور فوتوغرافي وأنت تعرض في جاليري تانيت في بيروت، معرض يحمل عنوان أقرب ما يكون ويستمر حتى 4 سبتمبر المقبل. أشكرك على المشاركة معنا.
1: شكرا ميشا.
0: ننهي مراسي اليوم بأغنية يؤديها الفنان اللبناني مايك ماسي تحمل عنوان قلبي. أشكر كونتان مولا على الهندسة الصوتية، سلافة عويشق في التنسيق والإعداد، وشكرا لكم لمتابعتكم، وإلى اللقاء في الغد. باي باي.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة والواحدة 51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الأخبار على مونتي كارلو الدولية، 3 مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 4 وحتى 8 صباحاً. أخبار منتصف النهار من 1 وحتى 2 بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 5 وحتى 6 مساء بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
2: قدر جميل وطبيعي، هكذا اعتادت معظم الثقافات أن تنظر إلى الأمومة، تجربة يقال إنها محكومة بالغريزة تلغي المنطق والعقل. فحب الأطفال مغروس في جينات النساء، وتتحكم الهرمونات في تنظيم هذا الحب المقدس. لكن بعيدا عن هذه الصور النمطية، ماذا نعني حقا بغريزة الأمومة؟ كيف صور هذا المفهوم عبر العصور؟ وهل جرى استغلاله لتقييد النساء وإخضاعهن لدور واحد وحيد؟ ثم أليست الأمومة كغيرها من الأدوار الاجتماعية تحتمل كل أنواع المشاعر، الفرح والملل والحب وأحياناً حتى الندم أو الكراهية؟ نستمع معاً إلى شهادة بيتينا زغولي التي أجابت على سؤال لا يزال في خانة الممنوعات: هل يحق لامرأة أن تعلن أنها لا ترغب في الإنجاب؟ نستمع معاً.
3: لقد أدركت أنني لم أرغب يوما في إنجاب الأطفال، وأنا أقول إنني لن أنجب منذ أن كنت في 15 من عمري. اكتشفت أن كثيرا من الناس يرون ذلك محرما وغير طبيعي، وكأنه شيء لا ينبغي أن يحدث إذا كنت حقا امرأة. في كتابي قمت بتحليل الفكرة على المستوى التاريخي والسياسي والاجتماعي، واستخلصت أنه لا يوجد ما يؤكد أن كل من ولدت برحم تشعر برغبة في حتمية استخدامه. أنا مثل الآلاف من الأشخاص دليل